0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقول هامئة مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة.

0: رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
2: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
1: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
1: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
1: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

واشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. واشرح له سبب

0: وانتي دوامه ايه؟
1: دوامه الحب يا عبيده. عارفه ليه سموها دوامه؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجه عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم. الحب

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

وشاف ساك بعيد احفظه دل وداك في القلب حبك يزيد احفظه دل وداك في القلب حبك يزيد.

أهله فتلاته قالوا يجري في معاده علشان يرويه والنيل على طول بعده فتأهله فتلاته قالوا يجري في معاده.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: وما إشراقة الصبح الأولى، نشرق معكم أنتم مستمعينا ونجدد لقاءنا معكم في حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج عدن هذا الصباح في يوم جديد. وفي رأس الأسبوع في حلقة السبت يسعد صباح الجميع الذين يستمعون إلينا، ويسعد صباح طاقمنا الجميل. بداية مع زميلتي دينا، يسعد صباحك يا دينا.
1: وصباحك أسعد يا ديانا. وفعلا في بداية هذا اليوم نتمنى فقط بأنه يكون يوم خفيف علينا جميعا. أنا بعرف أنه بداية الأسبوع وتحديدا يوم السبت بتكون ثقيلة على قلوب كثير من الناس ومش عارفة، ولكن أنا لو ممكن يصنف يوم السبت كشعور، ولو حد بيسألني مثلا إيش بتحسي أو إيش المشكلة، بقول لهم سبت سبت جدا، لأنه دائما بلاقي السبت أنه يكون ثقيل بما تعنيها الكلمة حقيقة. فلذلك أنا بتمنى أنه يكون باقي اليوم خفيف، يعني خفيف ولطيف على قلوبنا كلنا، ونبدأ كذا بابتسامة حتى وإن كانت غصب عننا، مثل ما نعامل حاليا بأنه رغم كل الأشياء اللي بنمر فيها لابد من أننا نبتسم، سواء كان بإرادتنا أو غصبا عننا. فبالآخر نحن معكم هنا لنعطيكم شوية أمل، مش فقط نعطيكم البرنامج وما يحتويه من فقرات وكل الأشياء، ونترك الأمور الأساسية اللي هي لابد إن احنا نبتسم مع بعض، لابد من احنا نعيش فترات، صحيح تمر علينا فترات وكلنا بنعيشها، ولكن بالآخر الابتسامة ربما قد تكون صدقة. أنا أتمنى هذا الموضوع. وفي هذا الصباح أكيد أنا بصبح على الزميل ناصر فائز من الكنترول والإخراج، وكذلك من إنساج دائما الأغلبية الصامتة اللي بتحب إنها تتابعنا وتسمعنا بدون ما تظهر معنا. فديانا احنا بنعرف إنه في كل صباح معنا رسائل صباحية مختلفة.
0: نعم، ورسالتنا لهذا اليوم مستمعينا شوي مستوحى من موضوعنا اللي أكيد منتظرين أنكم تشاركونا في الساعة 9:30 صباحا. وأكيد رسالتنا هذه الصباحية مستمعينا هو إعطاء كل ذي حق حقه. ربما هذا المبدأ الأساسي مستمعينا لتحقيق العدل والتوازن في كافة المجالات في حياتنا، إن كانت أخلاقية اجتماعية أو مهنية وما إلى ذلك. هذا المبدأ مستمعينا ربما يتعلق كثيرا في الواجبات أو كمان الحقوق يا دينا، يعني على سبيل المثال أعطاء الأسرة أو الوالدين والأرحام وما إلى ذلك، الاهتمام الحب وكذلك الوقت من لدى الشخص. أيضا ربما على الجانب المهني، إذا كنت أنا مدير ويعني لدي طاقم ولدي عمال، فيجب علي أن أعطي كله يعني حقوقهم على أكمل وجه، وتحديدا على موضوع الأجور والرواتب وما إلى ذلك. البعض يمكن يبخس في هذه الجزئية ويستهين ويستقلل، لكنها كبيرة جدا لدى الشخص.
1: نعم، وأنا بالنسبة لي دي أنا مش فقط بحكاية الأجور اللي ربما لابد من إحنا نساويها أو حتى نعطي الحق في مسألة الأجر، ربما في بعض الأماكن أو المرافق اللي بتعطي الأجر الكبير، ولكن بالآخر أنا ما بلاقيش حقي في مسألة التقدير، ما بلاقيش حقي في حكاية إنه أكون في هذا المكان لي شأني. أنا لما بتكلم عن مسألة إعطاء كل ذي حق حقه بقصد بكل التفاصيل اللي حتى ولو بالكلمة الطيبة، يعني ربما أنا قد أكون عملت شيء بسيط أنا أراه، ولكن زميلي أو صديقي أو أخي أختي أو حتى أحد أقاربي ممكن يكون هذا الشيء بالنسبة له شيء كبير، فبتلاقيه بكل بساطة وهو فرحان بأنه أنا عامل له هذا الشيء ومستشعر هذه العظمة بالنسبة له وهذه النعمة، فبتلاقيه ببساطة مثلا شكرا يا دينا، شكرا لأن لقيتك مثلا واقفة بجنبي، شكرا لأنك كنت موجودة معايا بالوقت اللي أنا كنت محتاج فيه أحد. هذه الكلمات البسيطة، يعني هي كلمة شكرا، كلمة شكر ربما البعض قد يلاقيها بأنه لا تفي بالغرض أو ما تعطيش للإنسان أي شعور، ولكن أنا بالنسبة لي حقيقة أشعر فيها بكمية عظمة لا توصف، بأنه أنا هنا حسيت بأن الشخص اللي أمامي حاسس بالأشياء اللي أنا بعملها ومقدرة فعلا يا ديانا، وإن كانت بسيطة. فخلونا نعطي لكل إنسان حقه ولو حتى بالكلمات. إذا أنا كنت مش قادر أعطيه بالأشياء أو بالمادة أو بالرتب أو بالأشياء الأخرى، فنعطيه بالكلمة البسيطة وهي أضعف الأشياء المتواجدة معنا حاليا.
0: فعلا، والكلمة أو الطيبة صدقة، ونتمنى فعلا مستمعينا أن نعطي لكل الأشخاص أو الأفراد في حياتنا حقها وإن كانت بالكلمة زي ما ذكرت دينا. ويسعد صباح الكل مستمعينا. أما الآن نذهب إلى ناصر وهدية الصباح ثم نعود.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء ولمن أنضم إلينا في هذا الصباح، يسعد صباحكم جميعا يا رب. وهيا بنا سوية إلى فقراتنا، وأولها نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطع الأرصاد الجوية في عدن. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا السبت الموافق 19 من سبتمبر أيلول، ونبتدئها معك يا دينا.
1: وكالعادة طبعا يا ديانا، البداية من المناطق الساحلية والقريبة منها، حيث طقس مرطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار عادية بعضها غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج، أبيان، شبوة وحضرموت.
1: أما عن المناطق الصحراوية والغضبية فطقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: والآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا، ونبتدئها في المناطق الساحلية والقريبة منها، أولها في مدينتنا عدن. سجلت العظمى 37 والصغرى 31. حالة الطقس والرياح في عدن غائم جزئيا، رطب وحار، حار جدا، الرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: وحاليا من خور المكلة في المكلة في العظمى 33 والصغرى 29، وحالة الطقس غائم جزئيا، أمطار رعدية، رطب ومعتدل، حار، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما الحديدة سجلت كعادة العظمى 37 والصغرى 31. حالة طقس الحديدة صحو غائم جزئيا، رطب وشديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن سقطرى في العظمى أيضا 34 الصغرى 27، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار، حار جدا، والرياح نشطة.
0: وإلى المخا في غرب البلاد العظمى هناك 35 والصغرى 29. حالة الطقس غائم جزئيا، رطب وحار، حار جدا، والرياح معتدلة في المخا.
1: أما عن الغيضة في العظمى 32 والصغرى 26، وحالة الطقس غائم جزئيا وضباب، أمطار متفرقة، معتدل الحرارة، والرياح معتدلة.
0: في الزنجبار في أبيان العظمى 36 والصغرى 29، حالة الطقس صحو غائم جزئيا، رطب وحار، حار جدا، والرياح معتدلة.
1: أما عن لحج الخضيرة في العظمى 39 والصغرى 29، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار وشديد الحرارة، والرياح معتدلة.
0: إلى المناطق الصحراوية والهضبية سيئون العظمى 39 والصغرى 26، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن سيئون إلى مأرب في العظمى 37 والصغرى 26، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في عتق تحديدا في شبوة العظمى 35 والصغرى 23، حالة طقسها كمأرب ولكن يوجد أمطار رعدية في عتق.
1: أما عن بيحان في العظمى 37 والصغرى 24، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: إلى المناطق الجبلية صنعاء العظمى 28 والصغرى 16، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن صنعاء إلى الحالمة تعز في العظمى 30 والصغرى 18، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ذمار العظمى 27 والصغرى 13، حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وفي الضالع في العظمى 30 والصغرى 21، وحالة الطقس غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى إب العظمى 28 والصغرى 13، حالة طقسها كالضالع لكن يوجد أمطار رعدية في إب.
1: وأخيرا في البيضاء العظمى 30 والصغرى 20. وحالة الطقس غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا، بارد نسبيا في الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: ونهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
0: كانت هذه نشرة طقسنا، فاصل قصير ثم نعود.

0: وأكيد حاليا إلى فقرتنا التالية ألا وهي أسعار الخضار والفواكه، ونبتدئها دائما بأولى المحاصيل معنا وهي البطاطس.
1: نعم 22 كيلوغرام في السلة من 17 إلى 19 ألف، وسعر الكيلو من 900.
0: أما عن الطماطم 20 كيلوغرام من 14 ألف إلى 15، وسعر الكيلو ب 800 ريال.
1: البصل الأحمر 25 كيلوغرام من 44 ألف، وسعر الكيلو من 1800.
0: أما عن الجزر 5 كيلوغرام ب 5 ألف، وسعر الكيلو ب 1000 ريال.
1: نعم البامية هنا 6 كيلوغرام من 20 ألف، وسعر الكيلو من 3400.
0: أما عن الباذنجان 16 كيلوغرام ب 14 ألف، وسعر الكيلو ب 900 ريال.
1: هنا أيضا الكوسة 18 كيلوغرام من 15 ألف، وسعر الكيلو من 900.
0: الخيار 16 كيلوغرام ب 14 ألف، وسعر الكيلو ب 900 ريال.
1: والبيبار 6 كيلوغرام من 6 ألف، وسعر الكيلو من 1000.
0: أما عن البسباس 25 كيلوغرام ب 18 ألف، وسعر الكيلو أيضا ب 700 ريال.
1: الكوبش الحبة من 4500.
0: والآن إلى الفواكه، وكالعادة دائما تكون البداية مع الموز 30 كيلوغرام بالسلة من 25 ألف، وسعر الكيلو 900 ريال.
1: نعم، وأيضا الباباي 24 كيلوغرام من 12 ألف، وسعر الكيلو من 500.
0: الخرمش وهو العط 20 كيلوغرام ب 40 ألف، وسعر الكيلو 2000 ريال.
1: عنب رازغ 20 كيلوغرام من 45 ألف، وسعر الكيلو من 2300.
0: أما عن الليمون 16 كيلوغرام ب 65 ألف، وسعر الكيلو ب 4000 ريال.
1: البلح 20 كيلوغرام من 24 ألف، وسعر الكيلو من 1200.
0: والعنب الأسود 20 كيلوغرام ب 38 ألف، وسعر الكيلو 1900.
1: الرمان 20 كيلوغرام من 40 ألف، وسعر الكيلو من 2000.
0: والعنب الأبيض 20 كيلوغرام بالسلة من 50 ألف، وسعر الكيلو 2500.
1: الفرسك 20 كيلوغرام من 30 ألف، وسعر الكيلو من 1500.
0: وآخر المحاصيل هنا العنب العاصمي 20 كيلوغرام بالسلة ب 40 ألف، وسعر الكيلو 2000 ريال.
1: وكانت هذه القائمة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية في عدن.

0: اهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وها هي مستمعينا فقرة الجوية ورحلات اليمنية لهذا اليوم، ونبتديها بالرحلة 512، أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا.
2: والرحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة 6:10 صباحا ووصلت إلى الرياض في الساعة 8:20 صباحا.
1: 606 أقلعت من عدن في الساعة 5 صباحا ووصلت إلى سيئون في الساعة 6 صباحا.
2: وتكملت رحلة 606 تقلع أيضا من سيئون في أو أقلعت من سيئون في السابعة صباحا، وسوف تصل إلى القاهرة في الساعة 10:45 صباحا.
1: رحلة 607 تقلع من القاهرة في الساعة 12:15 صباحا، وتصل سيئون في الساعة 3:15 عصرا.
2: ونفس الرحلة 607 تقلع من سيئون في الساعة 4:00 عصرا، وتصل إلى عدن في الساعة 5:00 مساء.
1: 514 تقلع من الرياض في الساعة 9:20 صباحا، وتصل جدة في الساعة 11:30 ظهرا.
2: والرحلة 515 تقلع من جدة في الساعة 12:30 ظهرا، وتصل إلى عدن في الساعة 2:30 عصرا.
1: رحلة 608 أقلعت من عدن أو ستقلع من عدن في 12:00 ظهرا، وتصل القاهرة في الساعة 3:30 عصرا.
2: و 609 تقلع من القاهرة في الساعة 9:30 مساء، وتصل إلى عدن في الساعة 1:00 فجرا من اليوم التالي.
1: الرحلة 508 تقلع من عدن في الساعة 5:15 مساء، وتصل جدة في الساعة 7:15 مساء.
2: و 509 تقلع من جدة في الساعة 8:25 مساء، وتصل عدن في الساعة 10:25 مساء.
1: الرحلة 600 تقلع من عدن في الساعة 7:00 مساء، وتصل القاهرة في الساعة 10:30 مساء.
2: وآخر الرحلات معنا هنا 601 تقلع من القاهرة في الساعة 11:30 مساء، وتصل إلى عدن في الساعة 3:00 فجرا من اليوم التالي. وطبعا نتمنى للجميع رحلة الوصول.

0: وعدنا معكم مرة أخرى وكالعادة إلى جولتنا الصحفية الإخبارية من صحيفة العدن الغد، ونبدأها بأبرز العناوين في الصفحة الأولى.
1: التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعقد اجتماع التخطيط الرابع في جدة،
0: ووزير الأوقاف السابق يوجه برسالة شديدة اللهجة إلى الغرياني ويطالبه بسحب فتواه والاعتذار لليمنيين.
1: القوات المسلحة والمقاومة تتصدى لهجوم حوثي في جبهة الأغبرة بالصباحة وتسيطر على جبل استراتيجي.
0: والعمالقة تدمر 4 مركبات حوثية وتسقط مسيرة حوثية محملة بقذيفة وتستهدف تجمعا للميليشيا في كهبوب.
1: لجنة مشتركة تضع تصورا لتطوير المناطق الصناعية واستقطاب الاستثمارات في لحج.
0: والحراك الثوري الجنوبي ينفي صلته بخلية حوثية مزعومة في عدن.
1: تحرك شعبي في سر اليافع للمطالبة باستكمال تأسيس المجلس التنسيقي.
0: استشهاد جنديين من قوات الدفاع شبوة في جبهات المحافظة الغربية.
1: واستشهاد قائد اللواء 54 مشاة متأثرا بإصابته في معارك الساحل الغربي.
0: وزير الخدمة المدنية ومحافظ لحج يبحثان معالجة أوضاع المتعاقدين وتحديد الاحتياجات.
1: إلى الصفحة الثانية من عدن الغد، ومنها نقرأ إطلاق حملة إعلامية وطنية لإسناد القوات المسلحة ومواجهة الشائعات الحوثية.
0: وصلح قبلي في رضوم شبوة ينهي اشتباكات بين آل المعزف وآل الحمير.
1: وهنا أيضا نقرأ القوات المسلحة تستهدف إمدادات ومواقع حوثية في المخا وجبهات تعز.
0: وفي الصفحة الثالثة، مصادر ميدانية أكثر من 200 قتيل حوثي خلال 48 ساعة في معارك كهبوب.
1: وإلى الصفحة الرابعة، تقرير في قسم المتابعات لعدن الغد، جبال كهبوب معركة المرتفعات التي تعيد رسم جبهة باب المندب.
0: وطبعا البنك المركزي يبحث تحديات القطاع المصرفي ويشدد على تعزيز التنسيق والرقابة.
1: النيابة العامة في عدن تنفذ حكم القصاص بحق مدان بجريمة قتل عمد.
0: وصحة عدن تبحث إقامة مخيم مجاني لمرضى الأمراض المزمنة في خور مكسر.
1: نعم، واتحاد نقابات عمال عدن يدعم موظفي السبافون للمطالبة بتمثيل نقابي.
0: وأبناء الوضيع يجهزون قافلة غذائية لدعم المرابطين في جبهة أم حلحل.
1: وزير الخدمة المدنية ومحافظ لحج يبحثان معالجة الأوضاع المتعاقدين وتحديد الاحتياجات.
0: محافظ شبوة يوجه بتقييم أضرار الأمطار والسيول ورفع الجاهزية.
1: ومؤسسة عدن لرعاية الأيتام تطلق مناشدة لتوفير مستلزمات الطلاب مع بدء العام الدراسي في الصفحة السادسة.
0: وأكاديمي الجامعات يعلنون وقفة أمام المالية للمطالبة بتسويات الترقيات العلمية.
1: ومناشدة عاجلة في جعال لإنقاذ حارة الكهرباء من طفح الصرف الصحي.
0: ومياه الشحر تحذر من فجوة الإنتاج وتطالب بمشاريع استراتيجية للمياه والصرف.
1: مدير جوازات عدن، نطبع نحو 800 جواز يوميا ونعمل على مكافحة السمسرة.
0: مدير الشؤون الاجتماعية بأبين يبحث تعويض الصيادين ويشدد على العدالة.
1: إلى الصفحة السابعة، تقرير كتبه إبراهيم جلال بعد وصول الحوثيين إلى باب المندب، معركة المرتفعات وخيارات الحكومة.
0: وفي الصفحة الثامنة أيضا، تقرير من عبد الهادي حبتور، نزوح أكثر من 100,000 شخص خلال الأسبوعين الأمم المتحدة، الوضع في اليمن سريع التغيير وقيود تعرقل الوصول.

0: طيب عبد الرحمن الوصابي يقول: اليمن بين يقين العقيدة وهشاشة النخبة.
1: وراد الفضل حين يصبح الألف ريال ميزانية مدرسة.
0: وإلى الصفحة 12 من رياضات المحلية: شعبي حضرموت يحجز أول بطاقات نصف نهائي كأس الجمهورية.
1: والعرش يتوج بطلا لتصفيات الدرجة الثالثة بمأرب.
0: توقيع اتفاقية شراكة تقنية بين اتحاد كرة القدم ويمن سوفت التيمات سوليوشن.
1: ورئيس اللجنة العليا لحكام يكشف سبب عدم مشاركة حكامنا في خليج 27.
0: وفي الرياضة العالمية أيضا: الاتحاد الخليجي يخصص 77 جائزة لجماهير خليجي 27.
1: وهنا في صراع فك شراكة صدارة البريمينج يتوصل مع بين أرسنال ومان سيتي.
0: ودوري الأمم الأوروبية: استدعاء رونالدو وترينكانو وفيليكس ونيفير لتشكيله البرتغالي.
1: تقرير في صفحة 14 من اندمندد عربية: من اليمن إلى هرمز، ما الذي عطل اجتماع صلالة؟
0: وفي الصفحة الأخيرة معنا نحاول أن نقرأ عليكم أبرز الأشياء. وهنا: تشعر بالخدر أو الوغز، 4 علامات تستدعي مراجعة الطبيب.
1: قد يكون الحذر الخدر والوغز مستمعين مؤقتين ويزولان بعد تغيير وضعية الجسم، لكن استمرارهما أو تكررهما قد يشير إلى مشكلة صحية.
0: ومن أبرز الأسباب: انضغاط الأعصاب والسكري ونقص بعض الفيتامينات وأمراض الكلى وبعض الأدوية، إضافة إلى القلق والتوتر.
1: وينصح مستمعين بمراجعة الطبيب إذا استمر الخدر أو ازداد سوءا أو صاحبه ألم أو ضعف أو صعوبة في المشي والتوازن.
0: أما الخدر المفاجئ في جانب واحد من الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة مع الضعف، قد يكون علامة على سكتة دماغية ويستدعي طلب الإسعاف فورا.
1: فعلا.
0: شوفي ديانا، أنا في كمان دلفت نظري حقيقة.
1: يلا، مصنع صيني ينتج 10,000 روبوت سنويا.
0: طبعا أعلنت شركة يوبيتيك روبوتكس عن منشأة صناعية في مدينة ليوتشا جنوب الصين، تعتمد على الروبوتات في تصنيع الروبوتات البشرية. وتبلغ مساحة المصنع نحو 14,000 متر مربع، وتصل طاقته الإنتاجية إلى أكثر من 10,000 روبوت سنويا، بمعدل روبوت جديد كل 10 دقائق.
1: واو، يعني على كده البشرية بتروح
0: بتنقرض.
1: وتشارك روبوتات بشرية مستمعين وأذرع آلية ومركبات ذاتية القيادة في عمليات نقل المكونات والتجميع والتخزين، فيما يخضع كل روبوت لاختبارات دقيقة لأكثر من 4 ساعات قبل طرحه.
0: ومن أبرز الطرازات التي تجمع في المصنع، اللي هي طبعا طراز S و W، فيما طور المصنع بالتعاون مع سيمنز ديجيتال توفير نظام رقمي لإدارة الإنتاج والعمليات اللوجستية.
1: تخيل 10,000 روبوت، يعني كل 10 دقائق.
0: كل 10 دقائق
1: يعني بيوصلوا لأكثر من حجم السكان في الكوكب. صحيح. ويمكن يقضوا علينا. فمش عارفين، احنا فقط نعيش ونرى المستقبل. مستمعينا، هنا أيضا حكمة.
0: تفضلي.
1: نعم، تفوق الأحمق على العاقل بميزة عظيمة، وهي أنه راضي عن نفسه دائما.
0: ومستحيل نشوف واحد بهذه الطريقة إلا وشايف نفسه هو الصح في كل الأوقات. ومثل ما أنتم عارفين، هذه كانت الجولة الإخبارية من صحيفة عدن الغد. وللمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

مقدرش ما حبكش وحياتك مقدرش ما حبكش وحياتك.

0: وعدنا هنا مرة أخرى إلى مساحتنا التفاعلية اللي بنكون فيها معكم أكيد لنتعرف على هذا الموضوع وهو واقع الأجور.
1: نعم مستمعينا، وواقع الأجور بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور، يبرز واقع الأجور كأحد التحديات التي تواجه العمال والموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشية في بلادنا. فمع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الاحتياجات الأساسية، تصبح العدالة في الأجور وحماية حقوق العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي قضايا تمس حياة الناس بشكل مباشر.
0: نعم، وهذا هو موضوعنا اليوم. وقبل ما نروح ونتعرف أكثر حول هذا الموضوع، خلونا أولا نذهب إلى تقرير الذي أعدته الزميلة ليان صالح، ونعود مرة أخرى.
2: راتب ينتهي قبل أن ينتهي الشهر، وأسعار ترتفع، واحتياجات لا تنتظر. هنا تبدأ الحكاية، حكاية عامل وموظف يبذل جهده كل يوم ليكتشف أن دخله لم يعد يواكب تكاليف الحياة. في اليوم العالمي للمساواة في الأجور، تعود قضية الأجر العادل إلى الواجهة. فالأجر ليس مجرد رقم في كشف المرتبات، بل هو ما يعتمد عليه الإنسان لتأمين طعامه وسكنه وعلاجه وتعليم أبنائه. وفي بلادنا حيث تتزايد الضغوط الاقتصادية وترتفع تكاليف المعيشة، تصبح القدرة الشرائية للراتب تحديا يوميا لكثير من الأسر. فالمشكلة ليست في قيمة الراتب فقط، بل فيما يستطيع هذا الراتب أن يشتريه في واقع تتغير فيه الأسعار بسرعة وتتزايد فيه الأعباء. ومن هنا تبرز أهمية العدالة في الأجور وحماية حقوق العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي. فالعامل الذي يشعر بالأمان والإنصاف يكون أقرب إلى الاستقرار والإنتاج والعطاء. إنها ليست قضية موظف وحده، بل قضية أسرة ومجتمع واقتصاد بأكمله. فحين يعمل الإنسان بكرامة، يجب أن يحصل على أجر يحفظ له كرامته، لأن الراتب العادل ليس رقما في نهاية الشهر، إنه أمان لأسرة واستقرار لمجتمع وكرامة لإنسان يعمل ويستحق أن يعيش بكرامة. ليان صالح لراديو عدن الغد.
1: وشكر خاص للزميلة ليان صالح على هذا التقرير. أما الآن مستمعينا، نرحب بضيفنا العزيز الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، أمين عبد الله محمد عثمان، رئيس قسم منازعات العمل في إدارة علاقات العمل في شؤون الاجتماعية والعمل. ونرحب به ونقول له يا صباح الخير أستاذ أمين.
3: اولا اهلا وسهلا، صباح الخير لكم جميعا في اذاعه قضيه الغد. نشكر لكم هذه اللقاء الذي معنا. واحب اول شيء اعرف نفسي.
1: تفضل.
3: انا امين عبد الله محمد عثمان، رئيس قسم منازعات العمل في مكتب الشؤون الاجتماعيه والعمل. في قسم منازعات العمل اختصاصنا هو اداره مختصه في فض النزاع القائم بين العمال واصحاب الاعمال فيما يخص الحقوق التسوية الودية.
1: نعم، جميل جدا أستاذ أمين. بداية يا أستاذ أمين، نود أن نعرف نحن والمستمعون، عندما نتحدث عن المساواة في الأجور، ماذا نعني تحديدا، وما الفرق بينها وبين مجرد رفع الراتب؟
3: طيب، أنا بداية أحب أطلع الجمهور على شيء بسيط، أنه نحن نمثل قانون العمل رقم 5 عام 95 وتعديلاته.
1: أيوة.
3: ووفقا للمادة 55 من قانون العمل، يجوز أن يقل الحد الأدنى لأجر العامل عن الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة. هذا كان قديما، آخر مسحة وطنية أعتقد للأجور كان في عام 2012-2013، حيث كانت تمثل أجور الرجال 53,000، بينما كانت أجور النساء حوالي 40,000. مسح قديم.
1: أوكي.
3: بالرغم من أنه حتى القطاع العام، نحن لا نقدر نحدد سياسة الأجور، حتى القطاع العام نفسه غير محدد هيكلة أجور موحدة، هتختلف حسب الظروف حسب طبيعة العمل. فالمساواة في العمل هو أن يكون أن يحصل العامل سواء كان عاملون أو موظفون على أجر متساوي، لمن كانوا يشتغلون في نفس العمل في نفس الوظيفة في نفس المهنة، أو عمل بدون قيمة متساوية. بدون تمييز يعني بين الجنس سواء كان ذكور أو إناث. بدون تمييز بأي عامل أخرى سواء كان من العرق أو العمر.
0: طيب.
3: أو أي عوامل لإعاقتها يعني أي عوامل لا علاقة لها في العمل تؤدي إلى عدم المساواة.
0: طبعاً.
3: فارتفاع الراتب لا يعتبر مساواة. ارتفاع الراتب يعتبر وزيادة زيادة جزئية أو زيادة عامة في الأجور للجميع.
1: لكن المساواة في الأصل نعم.
0: طبعا أستاذ يعني إحنا بنعرف إنه حاليا ربما قد تختلف الأجور بين النساء والرجال في بعض مجالات العمل، يعني ماذا ترى من ناحية هذه الفجوة اللي ربما قد تؤثر بشكل كبير على مسألة العمل وما إلى ذلك؟
3: الفجوة دي هي الفجوة اللي حاصلة في الأجور بين الجنسين سواء بين الرجال والنساء. هذه فجوة عالمية وبالشرق يعني وبالوطن العربي بتظهر بكثرة وبشكل واضح في القطاع الخاص خاصة والشركات والمؤسسات الخاصة، كذلك في الوظائف التي تتطلب ساعات طويلة من العمل. يعني النساء يمكن لا تقدر أن تعمل في قطاعات كقطاعات التكنولوجيا أو قطاعات التمويل اللي تعمل بساعات طويلة.
0: نعم.
3: كما توجد الفجوة الأساسية كما توجد في المناصب القيادية والتنفيذية، يعني عن المناصب العليا أغلبها ذكور. أيوة. ولا تشتغل فيها النساء.
0: صحيح.
3: وذلك يرجع عدة أسباب.
1: نعم.
3: أسباب كثيرة. مني أن النساء تنقطع عن العمل بعض الأحيان بسبب الأمومة، بسبب الواجبة الأسرية.
0: ولكن في نص العمل يا أستاذ، يعني أستاذ أمين، في نص بيقول إنه مثلا المرأة عندما تكون يعني على وشك الوضع وهذه الأمور فبتلاقي إنه في معاها مدة معينة لهذه المسألة، وخصوصا في مسألة الأشغال الحكومية.
3: فحتى
0: إن وجدت مثلا المرأة عند السلطة مثل ما أنت ذكرت قد تكون أساسا وجودها يعني وهمي لا أكثر ولا أقل. فلذلك هي الفجوة اللي لازالت مستمرة في عقول البعض هي من تأتي بهذا الموضوع.
3: يا فعلا زي ما قلت يا ما قلت لك إن بعض الأحيان أصحاب الشركات يعني على التمييز.
0: أيوة.
3: أصحاب العمل يعمل على التمييز بين الجنسين، يفضل مثلا الذكور حيث إنه بيشتغل بيعمل بيركز بعمله، بينما النساء يعني مشاكله كثير يعني.
0: أيوة أيوة.
3: من هذا زي ما قلت إذا إجازات الوضع أقول لك القطاع الخاص أنا يعني بدي أتكفل مثلا 3 شهور لفترة الوضع. وقس أدفع لها راتب يعني، فهنا يجي التمييز إيش إنه هو يدور المصلحة الخاصة.
0: أيوة نعم
1: فعلا. طيب يا أستاذ أمين، إلى أي مدى أصبحت الرواتب حاليا غير قادرة على تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم؟
3: اليوم الينادي ما عاد تقدر تغطي الخالص سبب التضخم المتسارع للأسعار.
0: نعم.
3: ارتفاع الأسعار، السلع، الخدمات حتى ارتفاع الخدمات الأساسية الذي مثل أقول لك أسعار الطاقة. نعم. أسعار العلاج، الصحة، التعليم، يعني هذه المعدلات تفوق بكثير من معدلات نمو الراتب.
0: نعم.
3: يعني تعديل الراتب لو قلنا مثلا ارتفاع بسيط، الارتفاع الزائد في الأجور يمكننا ما يكفيش القوة الشرائية.
0: صحيح. طب يعني أستاذ أمين، إذا في سؤال متصل كمان، نقدر نقول بأنه ما أبرز العوامل اللي أدت إلى اتساع الفجوة ما بين مستوى الأجور وتكاليف المعيشة اللي إحنا حاليا بنمر فيها؟
3: قصدك يعني من أبرز العوامل؟
0: أيوة.
3: معك جمود هيكلة الأجور، يعني ما فيش حد الآن تحديد هيكلة حق الأجور.
0: أيوة.
3: وأصحاب الأعمال تحديد هيكلة الأجور بحسب ظروف العمل عنده تحديد هيكلة الأجور. أيضا برضه من العوامل انتشار العمل غير رسمي بالشارع، انتشار العمل الخاص.
0: نعم.
3: ارتفاع تكاليف السكن، معك عدم تعديل الأجور بصورة منتظمة بما يتناسب مع تغيير الأسعار، عدك عوامل يعني كم بان عدد.
1: نعم. طيب يا أستاذ أمين، أنت يمكن ذكرت سابقا في حديثك في البداية عن أنه في بعض العاملين لا يكون أجورهم متساوية بحيث أنهم أيضا يؤدون أعمال متساوية ومتقاربة، فما أبرز هذه الفوارق في الأجور بين العاملين؟
3: أحيانا تكون الفوارق في باقي الموظفين يعني يؤدوا نفس المهام فهمت؟
0: أيوة
3: ويؤدوا نفس العمل ولكن في فروق. الفروق يكون في الأجر. لأن الأجر العادي أولا تأتي أول شيء معك الخبرة والأقدمية في تلعب دور أساسي عدد سنوات الخدمة في القطاع أو في المؤسسة. ثانيا معك المؤهلات التعليمية والشهادة المهنية يعني إذا عنده شهادة مهنية هنا يبرز أنه يرتفع امتلاك مهارات تخصصية يعني في مجال المحاسبة في مجال الإنتاج. معك طبيعة وظروف العمل وهو يحدد الأجور زي ما قلت لك. أنا أصحاب الأعمال الخاصة هي من تحدد هيكلة الأجور بحسب ظروف العمل.
0: هذا هو الأشياء.
3: الفروق في الأجور العاملة تؤدي العمل المتناهية متقاربة ما فيش تقييم الأداء الفردي وفي الحوافز والمكافآت ترتبط بإنتاجات كل موظف.
0: صحيح بس
3: احنا بالقطاع العام غير موجود هذا يعني احنا لحد الان التقييم العاملي مش موجود مهمش.
0: نعم طب يعني استاذ امين كيف ممكن انه نضمان هكذا للحصول هذا العامل على اجر عادل يتناسب مع طبيعه عمله ومسؤولياته بما انه هو بيشتغل احيانا ساعات اكثر؟ يعني مش معقول بيجي صاحب الشهاده ربما قد يشتغل من 5 إلى 6 ساعات وبنلاقيه يستلم اكثر فقط لانه زميله اللي بيشتغل 12 ساعه ما عنده الشهاده فبنلاقي اجره اقل. كيف ممكن نضمن حصولهم على نفس الرواتب او حتى نساويهم نوعا ما؟
3: ملا شبه صاحب الشهادة صحيح ما بيج هذا قلنا لك الخبرة يعني في ناس خبرة وأقدمية يستلمون رواتب عالية أفضل من اللي معهم شهادة متقدم حديثا. لكن لو تم تصنيف الوظائف وفق المهارات والمسؤوليات حسب ظروف العمل هنا يمكن تحديد. أيضا لو في تحديد واضح لسلم الأجور يكون سلم أجور واضحة وشفافة يعني تحديدات الدولة بحيث يكون الحد الأدنى ما يوازي الحد الأدنى للأجور اللي في الدولة.
0: أيوة
3: تطبيق مراجعة الأجور دوريا في ضوء تغيير تكاليف المعيشة يعني الحين القطاع العام القطاع الخاص. أنا أعتقد الموظف في القطاع الخاص أو العامل يمكن يعني راتبه أعلى من موظف القطاع العام في بعض يعني مش في جميع الوزارات في بعض الإدارات.
1: نعم
3: إذا كان تطبيق مبدأ لجعل المساوي للعمل المساوي القيمة يساوي القيمة هنا بيكون العامل المبتدئ والعامل الأقدم متساوي في الأجر سواء اللي معه شهادات أو الذي الأقدمية.
1: نعم
3: طيب يا بنفس الوقت برضو أخيرا منع التمييز.
1: نعم يا أستاذ أمين
3: صاحب العمل قد يفضل مثلا أحد من أهله
0: أيوه
3: يعطي له براتب أزيد.
1: نعم هذا يمكن كثير من يعني الأشغال والتي نراها اليوم يمكن والوظائف والمناصب العليا. لكن يا أستاذ أمين هنا أحد المتابعين عم بيسأل سؤال يقول هل مكتب الشؤون الاجتماعية يعني له علاقة بعمال صندوق النظافة؟ لأن الكثير من العمال هناك لم ترتفع مرتباتهم ولا يزالوا على 50.
3: لا مكتب العمل أقدر أن أدخل في مثلا تحديد الأجور أو مثلا نحن قد تأتي بعضها الشكاوي انه نحن في الوقت الحالي انت تدري انه في بعض الشركات تعمل على تخفيض الرواتب. فكثير من الشكاوي تجي تقول مثلا مشتكي او عامل يقول انا كان راتبي كذا كذا والان خفضوا لي الراتب. فاذا أيوة. كان تخفيض الراتب بتساوي يعني لجميع العمال بسبب الظروف الاقتصاديه فهنا لازم العمال كلهم يلتزموا هذا العمل أو يرفض ويخرج من العمل.
0: يعني هو
3: يعني أن يتم عيش بشكل متساوي.
0: نعم قصدك أنه من ناحية التساوي. طب أستاذ يعني حاليا لو بنجي لدور الجهات المختصة في حماية حقوق العاملين وضمان تطبيق مبدأ المساواة والعدالة في الأجور ماذا سيكون هذا؟
3: هذا حسب المفروض أن التشريعات اللوائح المتعلقة بالأجور تحدث المفروض أنها تحدث سنويا.
0: أيوة.
3: يعني قلت رئيس الوزراء يعني مع رئيسة مع وزير العمل وزير الشؤون الاجتماعية العمل مع وزير المالية حيث يحددوا أجور هيكلة جديدة. الهيكلة القديمة من عام 1995 وما قبله
0: يعني ما فيش حاجة جديدة حاليا ممكن تضمن
3: هذا الموضوع. لا لازم وضع وتحديث التشريعات اللوائح المتعلقة بالأجور إلى جانب مراقبة الالتزام بقانون العمل.
0: أيوة
3: التفتيش على المنشآت برضو لازم إحنا الحين التفتيش ضعيف ومحدود.
0: أيوة
3: يعني استقبال شكاوي العمال والتحقيق. احنا نستقبل شكاوي العمال ونتحقق فيها، لكن نزول التفتيش على المنشآت سواء كان مش الا من مكتب الشؤون الاجتماعيه العمل، لا، في معيش برضه من التامينات، في معيش برضه من الضرائب التي تاخذها غريبه الدخل. فما ما يهتموش بالعامل او بحقوق العامل.
1: يعني العمل مشترك بينكم وبين جهات اخرى؟
3: بعدة جهات اخرى، ايوه.
1: نعم. طيب يا استاذ امين،
3: الى جانب شنو يقول لك ايش؟
1: ليش؟
3: لازم يكون في حوار بين الحكومه واصحاب العمل والعمال، يشوف كله كذا حوار كامل.
1: طيب انتوا ليش يعني ما تسويش هذا الحوار ما دامكم يعني في ضمن وزاره الشؤون الاجتماعيه؟
3: نحن اجتمعنا بعديد من اصحاب الاعمال ونزلنا باكثر من جهه ومؤسسه وشركه.
1: ايوه.
3: ناجل الناس بتقول كذا، اعطائهم اهميه قانون العمل ما بين العامل والعمال. ماذا يحق، ماذا يجب على العامل الالتزام به وما يجب على صاحب العمل من واجبات تجاه العامل، وما هي الحقوق التي مفروض على صاحب العمل ان يعطيها للعامل. لكن اغلب الشركات تتجاهل هذا الشيء وتعمل انه ما يعني مش عارفه بقانون العمل، وان الا عند الشكوى.
1: طيب يا استاذ امير، انتم يعني الان ذكرتوا لي انه انت مهامكم في وزاره الشؤون الاجتماعيه انه تساوي اجور العاملين، واذا كانوا
3: لا مش مساواه، لا احنا افضل النزاع الذي يقوم بين العامل واصحاب العمل عندما يعني بسبب مشكله حول الحقوق، حول الاجازات عند طرد العامل او خروج العامل من العمل. العامل نعمل تسويه ودي بينهم او حل نهائي.
1: اوكي، نعم، لان هنا احد المتابعين عم بيسال انه ما كان السؤال السابق انه احد العمال يستلم 50 والثاني يستلم 80 بالرغم انه من نفس العمل، يعني هذا مش من اختصاصكم.
3: لا لا، ما قلت لك انا في بدايه حواري ما نقدر نحدد، ما نقدرش نحدد هي سياسه الاجور لدى اصحاب العمل، لان صاحب العمل هو من يحدد هيكله الاجور بحسب ظروف العمل لديه.
1: نعم.
0: طبعا استاذ امين، يعني ختاما في هذا الموضوع، انت ايش حابب تقول حاليا للناس اللي بتسمعنا وهي ربما قد تكون عامله وتحتاج لتوضيح بسيط قد يخليهم كذا يشعروا شويه يعني مش بامل، ولكن نقدر نقول يتفائلوا شويه بالقادم ربما؟
3: انا صراحه عن نفسي اقول انه شوف، اي شخص مثلا يتقدم لاي وظيفه باي مجال لاي عمل، انه يتفاوض حول الاجور. مش عيب، ليس هو مش لا عيب ولا حياء ان انت تتفاوض مع صاحب العمل انك يعني تشعر بالحرج او انه خلاص ما بتلاقي الشغل، او تفاوض بما يتناسب مع مؤهلاتك مع امكانياتك. واذا شعرت بهم من صاحب العمل في جهات تقدر تشتكي اليها، والجهات هذه ممكن تنصفك. يعني اغلب الناس يقول لك يعني انه جهات العمل يعني مش منصفه، او انه ما بتقدرش تجيب لي حقي، او انه المساله سوف تطول، لكن هذا بسبب الاجراءات القانونيه والبيروقراطيه اللي احنا نعمل.
1: نعم.
3: لكن احنا مع العامل دائما، ونحن دائما نحاول نعمل تفتيش للمنشآت دوريا، ونطالبهم بعقود العمل، ونطالبهم بتحديد اجور العمال وزياده ورفع رواتب العمال، في ظل ان احنا موظفين الدوله رواتبنا اقليه، لكن الحمد لله.
1: نعم، شكرا جزيلا يا استاذ امين على هذه الدقائق من وقتك، ونحن سعداء ان شاء الله.
3: كلمه اخيره اقول شيء، اقول لك كلمه اخيره بس. شوفي، العداله في الاجور ليست مجرد ان ترفع الراتب، وانما ان تضمن ان قيمه العمل هي الاساس في تحديد الاجر، وان يكون قادرا على الحفاظ على مستوى معيشي لائق. هذه كلمتي الاخيره.
1: شكرا لك. وكان معنا عبر الهاتف الأستاذ أمين عبد الله محمد عثمان، رئيس قسم منازعة العمل وفي إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

0: والآن طبعا بنفتح معكم الاتصالات وأكيد بننتظر نسمعكم حول هذا الموضوع وسؤال التفاعل اللي بيقول هل ترى أن قيمة الراتب يجب أن ترتبط بارتفاع تكاليف المعيشة ولماذا؟
1: يمكنكم التواصل معنا مستمعينا عبر أرقامنا 7819521 أو الهاتف الأرضي 387913. وأيضا مستمعينا يمكنكم كتابة الرسائل أو التعليقات في الواتساب الخاص بنا في نفس الرقم أو كذلك كتابتها في بثنا المباشر في الفيسبوك.
0: وناصر بيقول في معنا اتصال ونقول يا صباح الخير والرضا.
2: صباح الخير.
0: يسعد لي أوقاتك يا عم محمد.
1: يا أهلا.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: من مدينة وديانة.
1: أيوة.
2: أول اللي ملاحظة عرفتم من معكم.
0: أيوة عم محمد.
2: سيبتم ملاحظة لي.
0: تفضل.
2: أولا شكرا لضيفكم. ولو أني كنت أفضل أن يكون ضيفكم من الخدمة المدنية. لأنه مش له علاقة بالأجل هذا. ما تعمل الأجل ما له علاقة بها. أنا بحكم خبرتي في الخدمة المدنية. كانت قبل عام 90 وزارة العمل والخدمة المدنية وزارة واحدة القطاع العام والخاص. هذا التوضيح تمام؟
1: أوكي.
2: شكرا له هو أعطانا جهوده لكن مش مجال الأجور. هو مجال وزارة العمل أو تطبيق ما ينزل من الأجور لكن الأجور كانت أول وزارة العمل والخدمة المدنية قبل عام 90 في الجنوب للقطاع العام والخاص بعد عام 90 وزارتين العمل والخدمة الأجور متعلقة بالخدمة المدنية هذا التوضيح فقط.
1: جميل.
2: ها؟
1: إن شاء الله الحلقات القادمة.
2: خبرتي الخدمة المدنية اللي كان العمل والخدمة أنا من 76 وحتى 2012. كانت عندنا هنا في الأجور لماذا أول ماذا يسمى الأجر ولماذا يسمى الراتب؟ ها؟
1: أيوة
2: الراتب معناه هذا يكون ثمن الوظيفة إيش خصائص الوظيفة مؤهلها شروطها الالتحاق بها يكون الراتب ثمنها ثمن الوظيفة هذه هذا الراتب ها؟
1: نعم
2: ويكون محدد مؤهل الشخص أو خبرته أو شروط الوظيفة الوظيفة ويأيضا يرتبط بالوظيفة وبالعملة سعر العملة وبالسوق ثلاثة عوامل ها؟ يأتي بعده الأجر ليش قلنا الأجر والراتب الأجر في حالة أن الراتب يعطى الوظيفة قلنا والمؤهل وغيره لكن الأجر يعطى اللي هو لأداء العمل الواحد إيش ينتج وإيش منتج خاصة مرافق الدولة حافظهم كفاءات وغيرها من هذه الأمور هل يعني إيش الأجر لقاء الساعات اللي بلها أو القادر الإنتاج اللي بدله يعني فرق بين الأجر والراتب الراتب الوظيفة يمكن واحد يلاقي يمكن يؤدي عمل 8 ساعات يوم في اليوم يمكن بعض الأحيان موظفين في الدولة يكون مش مع عمل 8 ساعات يشتغل 4 ساعات وهو في المكتب جالس بعض الحال يمكن يؤدي عمل اكثر هنا يعطاه الاجر للحاضر والمكافاه والاجراءات الاخرى طبعا عندنا كان اول معليش يمكن الوقت ها
0: نال تفضل
2: كان عندنا اول بعد عام بعد الاستقلال نصيح تجربه الجنوب بعدين بعطي الاجراء بعد عام 90 كان بعد الاستقلال ورثنا نظام انجليزي متطور صراحه ففي 68 عدة اول ما اول تعديل له كان جهاز موظفين كان ماشي وزاره في 72 شكلوا سموه الأجر كان مرتبط من الإنجليز ولكن كان مرتبط بعد الإسعار تطور الأسعار اللي اختلفت والعملة كانت قوية بعدين في 76 طورنا الهيكل برضه بالنتيجة التطور الاقتصادي ما أعطى الفارق كله بين الراتب والأجر الراتب يسمى الوظيفة قطقمها الأجر هو الأداء اللي ينتج الشخص في المصانع في الانتاج
1: في مكان محدد
2: الانتاجية فبعدين في 79 تطور رفع مرة وبداية 80 في عام 90 بأخذتكم الآن لما قال القطاع الخاص في عام 90 عندما جاءت الوحدة كنا طرحنا نحن هيكل الأجور عندنا هيكل الأجور متطور إنجليزي
1: أيوة
2: وطرحوا هيكل الأجور كان يعمل به في مصر قبل عام 90 بأربعين عاما هيكل الأجور عثماني تركي يعني حتى مصر عفت عنه اختلفنا حول هذا الموضوع وكنت في اللجنة هنا قلنا نعطي الأفضل فين الأفضل؟ مش خصوصا أنها جنوب ولا شمال فين الأفضل تقريبا إنجليزية نظام متطور ها؟
1: أيوة
2: تركيا بدأت تتخلص من النظام اللي كان في مصر وبعض الدول العربية قالوا نذهب إلى الأردن نحتكم اختلفنا لأن كان في ما حكات صراحة مش الأفضل من يفضل حقه هذا حقيقة أقولها ها؟ ذهبنا الأردن فاجأ أن الأردني أعرفه الآن أذكر أنه كان واحد خبير هناك رغم أنه سعودي لكن درس في بريطانيا وكان رئيس منظمة العلوم الدولية وكنت أنا موجود فيها قال ليش يجيبكم لعندنا هو مش عارف نحن كلنا طلعنا من عدن أو من فين نحن أو من عدن وطلعنا فهذا في عام 90 بدايته
1: أيوة
2: قلنا له يا أخي إحنا جينا سكن على يقول هذه هيكل وهذا هيكل لهم طبعا هذا قبل ما يدبك هيكل صح وقال إيش معكم تجوا عندنا عندكم خبرة في عدن تكلمة إنجليزية مشهورة لها في العالم
1: نعم
0: صحيح. هناك
2: الجماعة قالوا خلاص نتحب ونشوف الأفضل يعني خدعة. أجينا لما رجعنا لما عدن زمان استفاوض أصروا إن لا يطبق الهيكل لجر موجود في صنعاء. هنا ألقي حقنا الهيكل تمام، لكن كان موجود فيه الشيخ العام متى يترقى كان الخريج سنة ونصف سقطت اللي أجمل سنة عمه سنتين اللي أمي ثلاث سنوات مع البن يعني في فراغ ترغيات ها؟
0: أيوة
2: الحافظ كانت تعطي الشخص الحافظ أعطيك مثال مثل مع الغزل مثلا تقربوا التغير لكم كان عندنا قبل عام 90 مثل الغزل 1400 عامل وكان عندنا في عدن شحة في العمال في العمالة كنا محتاج العمال لمصانع أخرى يعني شفت فارغ كيف كان ندور العمال إيه صلحنا نزلنا وقلنا أقيل وظيفة راتب حسب الوظيفة لكن نعطي حوافز للإنتاج يعني بالساعة كذا كذا أو بالشهر أو بالأسبوع نشوف نتيجة نعطي حوافز ونقلل العمالة في المصنع ونستفيد من مصانع أخرى عطينا حوافز للأجر تمام وفق الإنتاج
1: أيوة
2: تصوري اخترنا العمال من 1400 مش يقوى فايضة حوزنا مصانع أخرى كان عندنا مصانع كثيرة حسناها من 1400 إلى 600 عامل وعطينا الإنتاج زاد الإنتاج 140% الموظفين استفادوا الموظفين الآخرين حالوا مصانع أخرى مصنع مصنع الجندي استفادوا هنا عصفورين بحجر العمال استفادوا والمصنع انتاج ليش لأن الأجر ربط بالإنتاج
0: أيوة هنا ارتفع حتى
2: ركزوا الراتب هو ثمن الوظيفة والأقساط والأسعار بالدولة والشروط الوظيفة الأجر هو ربط الأداء بالإنتاج تمام لكم
0: أيوة
2: لكن بعد عام 90 طبقوا تغيير تام تغيير تام إيش يعطيك هيك الأجور ولها ترقيات مدة 12 عاما المرتبة الأولى الثانية الثالثة مش عارف ايش قسموا احنا كان عندنا حوالي 12 مجموعة مش مجموعة نسميها شروط وظيفية ما أهل خبرة أنت هم عندهم لا مجموعة خمس مجموعات للقيادات وبعدين الإداريين وبعدين ثم محرفيين فنيين بعدين أضغنا من احنا في أشخاص أربعة أضغنا خامسة اللي احنا لهم ضيفة فكان الهيكل إنه بعد سنتين تأتي يعطيك ترقية الترقية هذا مش مرضى لا بالإنتاج ولا بالأداء ولا كم خدم السنوات الأجر إيش حولوه بدل ما يكون بالأداء والإنتاج لا يتشفى عشرية يقول لك هذا غلا معيشة يعطي المدير والموظف والكاتب وميرسل شغل المعيشة وكل ما جات فرشتة ثلاثة غلا معيشتك وكأن هذا المواطن أو الموظف الصغير ماشي له غلا معيشة لذلك مثلا الموظف العالي 700 ريال غلا معيشة كل ما زاد الواحد 1000 2000 إلى أن يطلع مدير عام 3000 شوف الفارق كيف الظلم هنا
0: أيوه. لأنه في فارق هنا حتى يحصل
2: تمثيل كل ما أيوه. حد يسمعنا نسمينا إحنا بدل التخرج يسمونه تمثيل يعني علامات متعددة كان خلل في الهيكل أكثر لكم كان خلل في الهيكل الآن زي ما قال مضيفكم إذا يشتوا يربط الأجر الإنتاج عليهم أول العودة للخدمة حتى القطاع الخاص ونزول والتوضيح ماذا يعني الراتب وماذا يعني الأجر وأيضا إصابات العمل وأيضا الراتب يخصم منها ضريبة يخصم منها حق صندوق الشؤون الاجتماعية والدولة تساهم في 6% من الموظف يسلمها والآن غير 6 و6% تطاع الموظف لاحظ أن 6% على الموظف 6% تروح الضمان من حق الموظف و15% ضريبة يعني مبلغ كبير هذا عبء الضمان فيفترض أن يكون إيش في دينة يقول أرجو أن يكون معكم ضيف في الخدمة المدنية لأني أنا دخلت
0: بإذن الله تعالى
2: خصوصا في ملايين ما بيقول إيش حاجة عارفين خبرتي ها؟
1: بإذن الله
2: أن يكون هناك شرس إيجور ترجع إلى الأسس الإيجور العالمية تعرفوا ليش بدأ الإطلاع انت سؤال بدأ أو المرأة أو الرجل ليش بدأ أول مايو في شيكاغو
1: أيوة
2: 78 خرج النساء الظاهرين كان رأجلين أقل من الرجل
1: ها
2: هذا في شيكاغو فسمي فخرج النساء الرجال خرجوا ظهروا معهم ضامنوا فعدل الرجل أن الراتب مش المرأة أو الرجل الواحد على رقم لا حسب الكفاءة والوظيفة وهذا ما كان مطبق عندنا بعد الاستقلال من الايام الانجليز وبعدها انه الاجر لا يرتبط بالنوع يرتبط بالوظيفه ولا اداء ها
1: فعلا
2: فهذا اللي في الشفا وبدا من نومها سمي اول مايو عيد العمال المراه خرجت ظاهره وحصلت مكسب مش لها وحدها لها وللرجل هذا كان هذا التعريف اولي واذا في سؤال ولا نفصل
1: شكرا جزيلا لك يا محمد شكراً. يعني الأمانة أثرتنا كثير في هذا الاتصال الذي مدته ربما دقائق بسيطة لكن محتوى مهم جدا شكرا جزيلا لك عم محمد وفي اتصال آخر نقول ألو يا صباح الخير
3: ألو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا وغلا خالة كيفك
3: بخير الحمد لله، صباحكم خير وعافية وتفاؤل بإذن الله.
0: بإذن الله يا رب.
3: الراتب لا يكفي.
0: أيوة
1: الراتب
3: الراتب لا يكفي في هذه الظروف الصعبة. خلي كان أول زمان نظام ذا، دحين نحن نسيل الآن نسوي لوائح على حسب درجات يعني ثانوية كلية، كان زمان يعني ارتفع يعني على درجات الواحد، دحين يكون بكالوريوس مختلف الدرجات ثم بكالوريوس هذا يستلم راتب، ده راتب يعني مختلف، واحد مرتفع واحد نازل، بعدين يضيفوا الشهادات والعسكركم يعني دحين اللي طلعوا دحين تمام لا معهم شهادات ولا معهم رواتبهم مرتفعة تمام، وضباط وضعوا رواتبهم للأدنى، لنسي نحن يعني نكون عدل عدل تمام.
1: أيوة
3: ألو
1: أيوة معك يا خالة،
3: عدل بس
1: طيب يا نعم أيوة
3: نشتي المساواة، بس نشتي العدل، أما المساواة ما فيش تساوي ولا من العدل، على حسب واحد عمله على حسب شغله على حسب يعني
1: كمان يا خالة يمكن على حسب الأوضاع يعني الحالي، يمكن الراتب اليوم ما يكفيش،
3: المساكين رواتبهم قليل وضباط رواتبهم قليل، في بعضهم رواتبهم مرتفعة، يعني واحد مش خريج ثانوية عامة إعدادي أو شيء يتعسكر يعني مع درجة درجات اللي اسمها عقيد درجة
1: أيوة.
3: ايش هذا يعني والله العظيم يعني صغار يعني احسن من الضباط القدامى، بس نريد من الدولة ان تنتبه المتقاعدين هذولا واللي هم ارفعوا وغلا معيشة يعني ما يكفي، في بعضهم والله 31,000 راتب ايش يكفي امانتي في هذا الوضع،
0: ما بيكفيش حاجة يا خالة أيوة. يعني وخصوصا يعني الرواتب ما تتجاوز حتى 200 سعودي
3: لازم أيوة يكونوا بس يسألوا عن الأوضاع على حسب الرتب على حسب الدرجات على حسب يعني الأقدمية السنين، مش يجي واحد من بعدك راتب أرفع من
0: أيوة.
3: القديم
0: أيوة وده الشي اللي بيزعل،
3: هذا يزعل والله يقرعه ايش نطلع بنات ايش والوضع كيف والدنيا والبلد كلها كئيبة والله
0: صح،
3: يعني يجي واحد قضى خلوه 3 شهور يكبوا عندهم قابوا شهر سهولنا هكبة
0: ايه هو ده هو تقولك يعني حتى الهكبة لما تجي يا خالة كده تنفس عليك، لكن هذا بيجي وقودك مدينة يعني فوقه 3 أضعاف
3: عادة في والله بقعات وصدلات يعني يصبروا لكم يعني كان أول ما حد يصبر والله، لكن كيف نصلح يعني نشتي الدولة تنتبه لهذا يعني رواتبهم قليلة أو تساوي يعني الرواتب، قال وزير الدفاع بيساوي رواتب ولا عتبنا حاجة، شفنا الحرب أجا
0: أيوة
3: والله قال بيساوي يعني ضباط مع ذا مع اللي عدا أول أمس دخلوا رواتبهم كثيرة ودونا لقدماء رواتبهم يعني ضئيلة ودونا رواتبهم مرتفعة بالسعودي دونا ايش من حكومة دي ايش من بلاد ايش من بلاد ما تكون رواتب فيه بسعودي وفيه باليمني، لا افرض كلها يمني تكون والله لا
1: الا
3: هلو
1: ها؟ ايوة لازم يكون
3: يمني نحن يعني مع حكومة ويمني مفروض تكون يمني بالريال اليمني للسعودي للذا، فأما سووهم سعودي كامل والله يمني كامل
0: أيوة،
3: أما سبب التفرقة هذه والله سببت يعني كل واحد أكل الثاني كل واحد تشوف على الثاني والحسد ولا يعني الإنسان خلص يعني يجي له زي الغيرة
0: طبيعي يا خالة يعني شوفي بالآخر أنا لما بستلمها كذا
3: أنا قديم أنا معي شهادات يعني عليا معي دورات هذا يستلم أقل من الجندي
0: من حقه حق طبيعي هذا الشيء اللي بيحصل
3: من حقه والله، شوفي شيبة شوفي قلتطه بسبب هذا
0: يعني بسبب الرواتب
3: فقد الذاكرة فقد الذاكرة الحين ولا داري راتب ولا داري بحاجة بسبب هذا التفرقة يعني بالضبط، واحدة ولا أمس ما طول نعزي أهل الناصري سبحان الله، هذا اللي يكونوا أقل الراتب أجا راتب حتى مش تلم راتب راح ده ما تلب السعودية لا عتف راتب ولا عشف زيادة ولا عشف حاجة
0: معلش يا خالة ايش عد بنصلح يعني نحن في هذا الوقت وهذا الوضع تحديدا
3: لا شفنا حكومة ولا شفنا وزارة الخدمة المدنية، نحن شفنا مسجلين مع أصحاب اللجنة دقنا اخر ناس انت تشتغل شركه تجاره لحد الان ولا سووا حاجه الدفعه الاخيره. صح. هذا لما يقول علي من عليمه ولا شفنا له صوره.
0: بس شوفي يا خالة، يعني احنا حتى لما فعلنا هذه الحلقة الآن قلنا عشان نشتي توضيحات، نشتي نعرف متى بيتم مسألة تسوية الأجور، ولكن طلعنا بأنه أساسا القانون قديم قديم قديم جدا ويحتاج لتعديل.
3: ولا بتسوى حاجة، ما زال احنا في بلاد، يعني في بلاد حرب هذا.
0: خلاص يعني أمر الله علينا، إذا دم هكذا إيش عدنا؟
3: أمر الله علينا هذا، بس ندعي الله سبحانه وتعالى يهدئ يعني البلاد.
0: آمين يا رب. آمين يا رب العالمين.
3: الله ولا نشتي حاجة، نشتي حقنا بس الأوقات تكون تمام والرخص وده، ولا نشتي حاجة.
0: صح.
3: ونشتي الأمن والأمان داخل دي البلاد، يعني آمين. بتكون البلاد يا سلام.
0: الله يسعد لي قلبك يا خالة، تسلمي. شكرا لك، في أمان الله.
3: مع السلامة حبايبي.
1: شكرا جزيلا يا خالة على اتصالك.
0: ونشوف يا ديانا حاليا التعليقات الموجودة معانا.
1: نعم. أبو خالد حلصم قال الموضوع مهم جدا وفي وقته، طبعا الراتب أما يسمى بالراتب أو الغير منتظم لا يمكن أن يتناسب مع الأسعار الحالية أبدا. لماذا؟ لأنه من المفترض مع ارتفاع سعر الصرف يرتفع الراتب بنسبة 7 أضعاف، أي أن اللي كان يستلم راتب 50,000 قبل الحرب يجب أن يستلم 350,000 ريال حسب الصرف للدولار، يعني ب 1500 اليوم. وبالنسبة للعلاوات السنوية فقد تم تحايل في احتسابها.
0: وكمان أبو خالد حلصم هنا في البث المباشر بيقول بعض البشر يجمع شتاتك و يبنيك، وبعض البشر لو جاك من بني يهديك يهدك، وبعض البشر لو تطلبه عين يعطيك، وبعض البشر من قبل ما تطلب يصدك. صباحكم خير وسعادة ديانا دينا وناصر وليان، ويسعد صباح جميع المتابعين الأفاضل، وصباحك سعيد يا أبو خالد.
1: أيضا ربما أبو خالد يكمل تعليقته السابقة، العلاوة السنوية تحسب هكذا، مثال مبلغ العلاوة 2000، إذا مبلغ العلاوة العام 2014 هو 2000 ضرب 12 شهر ف 24,000، ومبلغ العلاوة 2015 هو 4,000 ضرب 12 هو 48,000، وهكذا كل عام تزداد 2000 وتضرب ب 12,000 حتى نصل إلى عام 2026. يعني في النهاية ربما في حسب لنا هو طبعا، فطلع يعني 31,000 و2000، ويجمع هذا المبلغ يظهر المبلغ المستحق للعلاوة.
0: للأسف الشديد يا أبو خالد هذا اللي احنا بنعيشه في هذا الوقت. وأنس أحمد بيقول في اليمن ما عاد نعرف نشتكي من الأجواء ولا من الأوضاع، الحر من جهة والأسعار من جهة، والهموم واقفة بالطابور تنتظر دورها، لكن رغم كل هذا يبقى اليمني يضحك ويصبر ويقول إن شاء الله بكرة أجمل. أسعد الله صباحكم بكل خير، وصباحك نقول لك صباحك جميل، وأنا كمان بقول لك نفس الكلام يا أنس، بكرة أجمل، ما فيش غير كذا أساسا.
1: جمال بحسابه هكذا اسمه، ويقول إيش يقول المتقاعد على 30,000 كيف يحسب راتبه؟
0: فعلا. ومعنا كمان هنا إبراهيم العزب بيقول صباح الخير، ونسيم محمد بيصبح علينا وبيقول لنا صباح الخير صباحكم سعيد، طبعا كل المتابعين المتواجدين معنا حاليا.
1: أيضا بسيم بيصبح علينا وبيقول لو نلاحظ الصرف يعني كان ب 700 والصرف الآن نزل لما 420، بس لو نلاحظ نفس الحاجات الأساسية نفس المشاوير، هي ما فيش نقص كثير نلاحظ عن الصرف، الصرفات اليومية كنت أنا بأيام الصرف ب 700 وصرف باليوم بحوالي 7,000 واليوم أصرف 6,000، يعني حاجة بسيطة أنقص. أتمنى من الرقابة أن تضبط الأسعار وتضبط التجار اللي لعبوا بالأسعار.
0: فعلا فعلا هذه الأشياء اللي احنا بنعيشها. معنا هنا حنين طبعا بتقول صباح الورد للأرواح التي تزرع فينا الأمل، صباحكم خير ويومكم جميل مثل قلوبكم الطيبة، تحياتي للجميع والمستمعين، يسعد لي صباحك يا حنونة.
1: يسعد صباحك. وهنا أيضا أمان الحبي، اللهم يا كافل العباد وواهب الأرزاق موزع العطايا، أرزقنا نورا في القلب وضياء في الوجه وعافية في البدن وسعة في المال والعلم والعمل ومحبة في قلوب الناس وحسن الصفاء الصفات وصلاح الأعمال والنية. صباح الخير صب على جميع المتصلات المراسلات من أمان الحبي.
0: وأم حمزة كمان الغالية على قلوبنا دائما بتقول لنا صباح الخير ويسعد لكل أوقاتك يا أم حمزة، وصباحك سعيد بإذن الله تعالى.
1: وأيضا هنا فؤاد أبو خاطر بيصبح علينا وشكرا جزيلا له.
0: وأم قاسم كمان بتقول جعل الله صباحكم مليئا بالخير والسعادة وراحة البال، آمين يا رب العالمين. وياك يا أم قاسم.
1: عوض عم بيكتب لحق يا عوض. وهنا أيضا من أذكار في العناد: صباحكم سعيد، اللهم اجعل صباحنا هذا مملوء برضا، وأكرم قلوبنا ببشار تسرها، وافتح لنا أبواب الخير والفرح. لكم دعوة من قلبي إلى قلوبكم بأن الله يبعد عنكم كل هم وغم، وأن يفتح لكم أبواب رحمته وخزائن رزقه في السماء والأرض، اللهم آمين. بتصب علينا. متوجه تحياتها لخالة أم حمزة، والحمد لله على سلامتها، واتمنى لها الشفاء العاجل يا رب،
0: ما تشوف شر بإذن الله تعالى. خوالة أم حمزة غالية على قلوبنا. وطبعا هنا عوض وصلت رسالتك بالوقت المناسب والمطلوب، وبيقول للأسف الشديد هناك انتهاكات وظلم. أعرف مرفق خدمي تجد الموظفين الإداريين مرتباتهم مرتفعة ولهم قيمة مخصصات بترول، والعامل الميداني مظلوم ومرتب حقير ومعاملة قاسية، ولمن نشتكي؟ وإذا صحنا ما حد يقرأ خطوطنا، على قولة فيصل علوي: أصنق بجنب مغني. الله يعوض، هذا وضعنا للأسف، ونتمنى أنه في قريب الأحوال يتعدل هذا الموضوع، ونكون فعلا نعطي كل ذي حق حقه. وأنا أظن بأنه قرأنا جميع التعليقات المتواجدة معنا يا ديانا، صحيح؟
1: نعم، انتهينا مستمعينا ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نجدد اللقاء بكم مجددا غدا في تمام الساعة 8:30 صباحا. إلى ذلك الحين كونوا بخير،
0: في أمان الله.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن الشيم أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
1: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
2: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى وجرد المذاكي والقنا والقواضب؟
3: ومن قول أبي عبادة اطلبي ثالثا سوايا فإني رابع العيس والدجى والبيد.
0: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟
4: وسرقت هذا من معقل العجلي، إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني فالعينان زور وباطل.
5: ومن قول محمد المكي إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى فما الفرق بين العمي والبصراء؟
0: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم ما بعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثريا وذاني الشيب والهرم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنا مملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم.
1: سرقت هذا من عمرو بن العبد أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا وأظهرت إعرابا وإبداعا حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
6: كفى يا أبا فراس.
0: يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
1: مسخت قول دعبل يا رجل ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
6: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
0: أتساويني به يا مولاي؟
1: تتعالى علي يا ابن السقاء؟
0: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم؟ سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأن لي خير من تسعى به قدم.
6: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب؟
4: وتترفع عن إجابتي؟

كان سركم وما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم؟ هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه كلم.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

صباح الخير، بحكي لكم على السريع قصة شاعر سوداني عاش أغلبية حياته في مستشفى المجانين. ليش؟ هذا الشاعر قيل بأنه قال أبلغ بيت شعر غزلي في العصر الحديث تحديدا. قال أنه في أحد الشعراء السودانيين فقد عقله في آخر أيامه، فقرروا أهله أنه هم يسافرون للخارج عشان يعالجونه. في المطار شاف سيدة جميلة جدا معاها زوجها، فأطال النظر فيها وزوجها تضايق، صار يبدأ يحاول يمنعه بس هو ما رد. قال بيت شعر: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذ نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقارة وتسعد الروح المعنى. أكمل دنياي أنت وفرحتي، ومن الفؤاد إذا تمنى أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. من سمع هذه الأبيات الأديب عباس محمود العقاد قال: مين قال هذه الأبيات؟ فقالوا له أنه شاعر سوداني اسمه أدريس جماع. قال لهم: طيب هو وين الحين؟ قالوا له بمستشفى المجانين. قال: فعلا هو هذا مكانه، لأنه هذه الأبيات لا يقولها شخص عاقل. سفروه على لندن عشان يعالجونه. راح للمستشفى وأعجب كثير بعيون ممرضته، وبدأ يطيل النظر في عيون ممرضته، فخافت فراحت اشتكت على مدير المستشفى أنه قالت له هذا يطالع فيني بهذه الطريقة. قال لها: البسي نظارة سودة. فإيش قال لها إدريس؟ هنا قال لها البيت الأشهر: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتارو. من ترجموا بيت الشعر هذا للممرضة بكيت وتأثرت كثير، وصنف بيت الشعر هذا بالبيت الأبلغ في الغزل في العصر الحديث. قصة الشعر هذا جميلة جدا ومؤثرة جدا للأسف. في السنابات الجاية بقول لكم أشهر أبيات قالها إدريس جماع. شوفوا كيف وصف حظه: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، أن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
4: مستقبلك يبدأ من هنا.
5: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

رئيس الوزراء يطلع على نتائج تحركات وزيرة الخارجية ويؤكد مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة. وزيرا حقوق الإنسان والدولة يتفقدان أوضاع النازحين في مخيم الفردوس بعدن. الوكيل بارباع يطلع على استعدادات فريق الروبوت بثانوية سيف بن ديزل للبطولة العربية. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية، أهلا بكم. اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة على نتائج جولتها الخارجية ومشاركتها في عدد من اللقاءات والمحافل الإقليمية والدولية واتصالاتها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وما أسفرت عنه من مواقف وتفاهمات إزاء التطورات المتسارعة في اليمن والتصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية. واستمع دولة رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن من وزيرة الخارجية إلى إحاطة حول التحرك الدبلوماسي والاتصالات الجارية لإطلاع المجتمع الدولي على حقيقة التصعيد الحوثي وما رافقه من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين والنازحين والتطورات الخطيرة في الساحل الغربي وباب المندب وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة الدولية. وأكد الدكتور الزنداني أهمية مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة وتكثيف التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتقديم صورة موثوقة عن جرائم وانتهاكات الميليشيا وتداعيات تصعيدها بما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته تجاه الشعب اليمني وأمن المنطقة والممرات البحرية الدولية. كما وجه دولة رئيس الوزراء بمواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي على مختلف المستويات وتكثيف التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما يدعم الموقف الوطني وجهود استعادة سلطة الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني ويعزز مساندة المجتمع الدولي للشعب اليمني في مواجهة المشروع الحوثي. ناقش محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في البلاد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والسبل الكفيلة بتعزيز قدرته على مواصلة أعماله وتقديم خدماته بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات المحررة. وفي اللقاء أكد المحافظ أهمية الدور المحوري الذي يطلع به القطاع المصرفي في توفير الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين وقطاعات الأعمال وتمويل احتياجات البلاد من السلع والخدمات في إطار الإجراءات والضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات بما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط وضمان انسياب السلع الأساسية إلى الأسواق ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين البنك المركزي والبنوك والالتزام بالقوانين والتعليمات والضوابط المصرفية والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويوسع دوره في النشاط الاقتصادي. أدانت بلادنا بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثية الإرهابية محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة أسفرت عن سقوط شظايا بعد اعتراضها وتدميرها عن وفاة مواطن يمني وإصابة مدنيين اثنين وأضرار مادية معدة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن هذا الاعتداء وما سبقه من

أجندته التوسعية على حساب سيادة اليمن ومصالح شعبه وأمن المنطقة واستقرارها. وعبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي وفرق المساهمة لأسرة الفقيد راجية الشفاء العاجل للمصابين. تفقد وزير حقوق الإنسان مشدى العمر ووزير الدولة المكلف بملف النازحين وليد الأبارة مخيم الفردوس بمنطقة رأس عمران في العاصمة المؤقتة عدن للإطلاع على أوضاع الأسر النازحة من مديريات الساحل في محافظتي تعز والحديدة جراء تصعيد ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مناطقهم. وشملت الزيارة جولة ميدانية في أرجاء المخيم ومرافقه. اطلع خلالها الوزيران على ظروف الإيواء والخدمات الأساسية المقدمة للنازحين ومستوى توفر خدمات المياه والصرف الصحي والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والحماية إلى جانب الاحتياجات الإنسانية والمعيشية التي تواجهها الأسر في ظل موجة النزوح الأخيرة. وأكد الوزيران أهمية الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى توفير حلول أكثر استدامة للخدمات الأساسية في مواقع الإيواء وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والسلطة المحلية والمنظمات الدولية والشركاء الإنسانيين بما يسهم في تحسين ظروف النازحين. تفقدت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري عددا من مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن للإطمئنان على أحوال عدد من جرحى القوات المسلحة والمدنيين الذين يتلقون العلاج والاطلاع على احتياجاتهم ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم. وأكدت الوزيرة المقطري أن الزيارة تأتي في إطار حرص رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشيد العليمي على رعاية الجرحى وتقدير تضحياتهم واهتمام الحكومة بأوضاعهم مشيدة بدورهم البطولي والمحوري في التصدي للإرهاب الحوثي المدعوم إيرانيا واعتزازهم بمسؤولياتهم الوطنية في حماية المواطنين. أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن تقريرها الدوري 14 الذي يغطي المدة من الأول من أغسطس 2025 للميلاد حتى 31 من يوليو 2026 للميلاد. ووفقا للتقرير وثقت اللجنة 2062 واقعة انتهاك طالت 2932 ضحية من الجنسين في مختلف القطاعات أو عذرا في مختلف المحافظات ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات توزعت على أكثر من 36 نوعا من انتهاكات حقوق الإنسان ليرتفع إجمالي ما رصدته ووثقته اللجنة منذ بدء أعمالها في يناير 2016 للميلاد وحتى صدور التقرير إلى 35,015 واقعة انتهاك شملت 70,470 ضحية. بحث سفير اليمن لدى ألمانيا لؤي آل إرياني مع خبير الاقتصاد الدولي والمسؤول الرفيع في اتحاد الصناعات الألمانية ماتياس كريمر تطورات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي في ظل الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر وباب المندب للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة. واستعرض السفير الإرياني جرائم ميليشيا الحوثية الإرهابية وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني محذرا من أن استمرار التصعيد الحوثي لا تقتصر على تداعياته على اليمن والمنطقة فقط بل يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد العالمي من خلال تهديد حرية وسلامة الملاحة الدولية وتعطيل حركة التجارة ورفع تكاليف النقل والتأمين إضافة إلى المخاطر التي تطال إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا. بحث القائم بالأعمال بالأصالة في بودابست أحمد عبد الله ناجي مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية المجرية يانوش لاشوتكوفكا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. وتناول اللقاء آخر المستجدات في اليمن والمنطقة والبحر الأحمر ومضيق باب المندب في ضوء التصعيد العسكري لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وما يمثله هذا التصعيد من تهديدات خطيرة لأمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية وتنفيذ أجندة إيران التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتهديد حرية الملاحة الدولية. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان بربا على استعدادات فريق الروبوت والذكاء الاصطناعي بثانوية سيف بن دي يزن

بمديرية القطن. المشارك في البطولة العربية المفتوحة 17 للروبوت والذكاء الاصطناعي المقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية خلال المدة من 25 إلى 27 من سبتمبر الجاري. واستمع الوكيل بربع من مدير الثانوية فرج الأرضي إلى شرح حول مراحل إعداد الفريق ومشاركته وإنجازاته والبرنامج التدريبي وجاهزيتهم للمنافسة والتدريب على روبوت جمع الكرات. وأشاد الوكيل بربع بمستوى الفريق وجهود إدارة الثانوية في رعاية المواهب العلمية، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بدعم الطلاب الموهوبين والمبتكرين ومساندة مشاركتهم في المحافل العلمية. جرت بمدينة المكلا مراسم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين جامعة حضرموت ومؤسسة مظلة للتنمية بحضور رئيس الجامعة البروفيسور محمد خنبش ووكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي. وتهدف المذكرة إلى خلق تكامل نوعي بين الصرح الأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الريادة من خلال استفادة مؤسسة مظلة من الإمكانات العلمية والبحثية والتدريبية للجامعة وحاضنات الأعمال بها، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب ميداني وعملي للطلاب في منشآت القطاع الخاص. كما نصت على اعتماد مركز جامعة حضرموت بوصفه شريكا منفذا للمؤسسة في حضرموت واعتماد مؤسسة مظلة بوصفها شريكا منفذا للمركز في العاصمة المؤقتة عدن لتوسيع آفاق الدعم أمام المبتكرين ورواد الأعمال. استقبل رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي طه عمر الهدار بمكتبه في مدينة المكلا مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليمن عمر العدات بحضور المدير العام للهيئة العامة للشؤون البحرية بحضرموت الدكتور نبيل بن عفان. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التنسيق بين السلطة القضائية ومكتب الأمم المتحدة بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي خصوصا في القضايا المرتبطة بالجرائم المنظمة والجرائم البحرية، إلى جانب استعراض البرامج التدريبية والتأهيلية التي ينفذها المكتب لدعم قدرات الكوادر العاملة في قطاع النقل البحري. وأكد القاضي الهدار حرص السلطة القضائية بحضرموت على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية بما يسهم في تطوير الأداء القضائي ومواكبة المستجدات في مجالات العدالة الجنائية خاصة فيما يتعلق بالجرائم البحرية. دشن بمدينة الشحر المخيم الطبي التوعوي والعلاجي معا للوقاية من مضاعفات السكري والضغط الذي ينظمه مستشفى الشحر العام بالتعاون مع الرابطة الحضرمية للسكري تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2026 للميلاد، وتحت شعار رعاية آمنة للأمراض غير المعدية رعاية آمنة مدى الحياة. وخلال التدشين أكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد بن نويصر أهمية إقامة مثل هذه المخيمات الطبية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع والكشف المبكر عن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم ومضاعفاتهما وتشجيع المرضى على المتابعة المنتظمة والالتزام بالإرشادات الطبية، مشيدا بجهود مستشفى الشحر العام والرابطة الحضرمية للسكري في تنظيم المخيم وما تقدمه الكوادر الطبية من خدمات صحية للمستفيدين. اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن أعمال الورشة الفنية الخاصة بمراجعة أدوات مسح مرافق الطوارئ التوليدية والوليدية التي نظمتها على مدى يومين الإدارة العامة للصحة الإنجابية بقطاع السكان في وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وكرست الورشة بمشاركة 40 كادرا من مختلف قطاعات الوزارة أعمالها لمراجعة أدوات المسح وتطويرها تمهيدا لتنفيذ تقييم ميداني ل 157 مرافقا صحيا يقدم خدمات الطوارئ التوليدية والوليدية بهدف قياس مستوى جاهزيتها وقدرتها الوظيفية وتوفير بيانات دقيقة تسهم في التخطيط وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والمواليد. وأكدت المديرة العامة للصحة الإنجابية بوزارة الصحة الدكتورة إقبال شائف أن مراجعة أدوات المسح تمثل مرحلة أساسية في التحضير للتقييم الميداني بما يضمن شمول الأدوات مختلف الجوانب الفنية والخدمية وملائمتها لطبيعة وواقع المرافق الصحية
المستهدفة. أعلنت قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة عقد اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي يمثلون 41 دولة شقيقة وصديقة. ويأتي الاجتماع في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغه مرحلة القدرة التشغيلية الأولية، حيث يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العمليات والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. وناقش الاجتماع مستجدات العمل وما تحقق خلال المرحلة الماضية، وتقدم انضمام الدول إلى التحالف إذ شهدت المرحلة توقيع عدد من الدول على الميثاق والبيان المشترك، حيث يوجد حاليا 28 ضابط ارتباط إلى جانب مناقشة متطلبات العمل المشترك وتحديد المساهمات بالقدرات من الدول المشاركة، بما يدعم التنفيذ العملياتي الدفاعي متعدد الجنسيات بصورة منسقة ومتكاملة ويعزز الجاهزية العملياتية للتحالف. ختام النشرة، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء يطلع على نتائج تحركات وزيرة الخارجية ويؤكد مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة. وزير حقوق الإنسان والدولة يتفقدان أوضاع النازحين في مخيم الفردوس بعدن. الوكيل بارباع يطلع على استعدادات فريق الروبوت بثانوية سيف بن ديزن للبطولة العربية. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة وإذا جي تطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة وإذا جي تطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا وأنا اللي كنت أحسبك قبل أدوس أرض المطار تجين تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين وأشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه وجيب أحلى من اللي بتحكينه وتركك تحكين تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمنزينه تزين هالصور ولا الصحيح ابن الحلال زوين وانا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين قنوع بمظهري والسم ما يذبح تعابينه على قول المثل ماني حلو لكن ماني شين اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه واذا الهاتف فرح ليله فانا تهت البكاج سنين واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموح اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه واذا الهاتف فرح ليله فانا تهت البكاج سنين واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموحي بس اجي واظفر بشي تستحقينه تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين كاني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه لو انك تطلبين الله يعنيني بقول امين انا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه تبين الحين يوم اني كبرت العب على الحبلين ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوينه ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوينه حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين انا خايف ليطاح الجمل تكثر سكاكينه وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين
1: اعزائنا المستمعون ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد لا تذهبوا بعيداً
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: ما فيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من اولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه الظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجاه فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالأيام أو ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك أغلى واحدة في الدنيا، وإنه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك تاني.

0: تابعونا الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: ده وفقا للأبحاث، احنا قدرنا نجيب أبحاث علمية بتقول ان درجة الحرارة المشتعلة للسيجارة 900 درجة مئوية. ازاي انت يا ظابط تلتقطها بإيدك؟ لازم يبقى في حاجة غلط.
2: عايزين نفتح ملف من ملفات مؤسسة المختار القانونية، واتكلمنا عن جريمة أثرت معاك بشكل شخصي وكان فيها أحداث غريبة عشان توصل لنقطة أو دليل معين في اتجاه القضية دي.
1: أنا جالي مرة طالب في كلية تجارة جاي متهم في إتجار في قضية مخدرات في أحد الميادين الشهيرة. تمام؟ لما جينا اتعرضت علينا القضية، الولد بسم الله ما شاء الله من أسرة متيسرة، يعني ميسورة ماليا، يعني مش محتاج ان هو يتاجر. انما اللي حصل هو خلاف على اثر خلاف وشد وجذب ما بين احد السادة الضباط. بيقول الولد ان انا ما كانش معي حاجة. فلما تيجي تشوف تراجع الظروف الأسرية للولد والبتاع، لا ما تقولش ان هو بيتاجر. هيتاجر ازاي؟ ما هو مش اللي تاجر ده في مخدرات، يعني راجل محتاج ان هو يحصل على المال. طب هو عنده المال هيتاجر ليه؟ فكانت الجريمة ما كانش فيها منطقية. بس ازاي توصل الكلام ده
2: للمحكمة؟
1: لازم تلاقي دليل قاطع جاذب اللي بيها يتأكد تماما ان الانسان اللي قدامك ده بريء. فعملنا ايه؟ عملنا خطة عمل في القضية. شفنا الظروف والحالة الجوية للطقس في التوقيت اللي اتمسك فيه الولد. خلاص؟ ودرسنا. هو قال لك ان انا مسكته قاعد على فيسبا بيشعل سيجارة مشتعلة، التقطت السيجارة من ايده، فتشته تمام، لقيت معاه مخدر وما وديته الاسم.
2: حالة من حالات التلبس.
1: طيب الراجل ده اتظبط في مكان منطقيا ما ينفعش، مكان تنتشر فيه الخدمات الأمنية، في مكان مزار ديني، مزار ديني بيتردد عليه كافة المجتمعات من الصغير والكبير والفقير والغني وكل حاجة، وتتواجد فيه الخدمات الأمنية على مدار اليوم. فمش من المعقول ومن المنطق إن أنا هروح جنب اللي مش جنب البتاع ده عشان يقرصني، جنب التعبان يقرصني. فمش معقول انا هروح اتاجر جنب افراد الامن والخدمات اللي موجود. كلام مش منطقي، فضلا عن المكان محاط، لان مكان اثري هام او مكان ديني اثري هام، فالمكان كله محاط بالكاميرات. فأنهي منطق وأنهي عقل يقول أنا أروح أتاجر؟ فمن خلال بقى إحنا جبنا الظروف الجوية، سرعة الرياح في التوقيت ده، تمام، درجة حرارة السيجارة وهي مشتعلة بتوصل لـ900 درجة مئوية. ده وفقا للأبحاث، إحنا قدرنا نجيب أبحاث علمية بتقول ان درجة الحرارة المشتعلة للسيجارة 900 درجة مئوية. ازاي انت يا ظابط تلتقطها بايدك؟ لازم يبقى في حاجة غلط. هتجيبها ازاي؟ وحتى لو جبتها، السيجارة المخدرات او سيجارة اي سيجارة الحشيش سيجارة هشة، لانك انت بتلفها التبغ مختلط بالمخدرات. فانت ازاي هتلتقطها وتبقى سليمة وتحرزها وهي سليمة؟ فكلام مش منطقي. وأثبتنا لهيئة المحكمة إن المنطقة كلها محاطة بالكاميرات. استندنا لإيه؟ كان في مقالة نازلة في أحد الجرائد، كان في وقعة حصلت مع أحد المسؤولين في هذا المكان، وكاتبين كده في الجريدة إن هم وزارة الداخلية قامت بحصر وتفريغ الكاميرات عشان موضوع 1 2 3 4. استندنا بيها أمام المحكمة إن المكان ده محاط بالكاميرات، ما ينفعش أنا كتاجر مخدرات أأمن للمكان واروح أتاجر وبيع واشتري واشرب كمان سيجارة. يعني أنا بقول للناس تعال امسكوني. فكلام ما كانش منطقي. فبعد ما كان الموكلي واخد حكم، قدرنا نقتنص البراءة بدقة الفحص والبحث الذي يجعل من هيئة المحكمة أمام الشك في الرواية المسطرة بمعرفة الضابط. وكمان ضفنا أن احنا طلبنا من هيئة المحكمة طلب جوهري أن هو يفرغوا الكاميرات اللي موجودة، شوف هل الواقعة تمام وفقا لما جاء بمحضر المسطر بمعرفة السيد الضابط بالساعات والتواريخ اللي هو محددها، هل الراجل ده كان موجود ولا لا؟ تمام. طب لما الطلبات دي أيقن السيد القاضي إن أنا على ثقة تامة من براءة موكلي، على طول حكم لي بالبراءة.
2: مبروك البراءة.
1: الله يبارك
2: دائما، ربنا يجعلك نصر الحق وزهر
1: الحق. ربنا يخليك.
2: لأن القضايا زي ما حضرتك بتتكلم بتحتاج لحد يكون فطن عنده خلفية موجودة يقدر يفسر القضية بصورة أو بأخرى عشان يطلع منها دليل.
1: إحنا عشان إحنا اشتغلنا في كظباط وإحنا صغيرين بنعرف إيه المنطقي وإيه اللي مش منطقي من خلال سرد الأحداث اللي موجودة أو مراجعة المحضر بأحداثه، بتقدر تعرف الحقيقة فين.
2: مظبوط.
1: لأنك أنت اشتغلتها معهم مباحث، فرئيس مباحث، فمفتش، فمدير قطاع، فمدير مباحث، فبتعرف الرواية، والرواية الصادقة دايما في أي محضر بتنطق بالحق، الرواية الصادقة. إنما دايما الرواية المفتعلة بتبقى مهلهلة في المنطق واليقين، بتدخل بتدخل الشك على في في في يقين المحكمة اللي بيها ما بياخدش القرار ان ده متهم بأدلة قوية، لان دايما يقول لك الشك يفسر لصالح المجتمع، لا يدير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يديرها الافتاءات على حقوق الناس وحبسهم بدون وجه حق. ده منطق بيتعامل به كافة القضاء، يقول لك أنا ضميري أنا طلع مجرم إنما ما بحبس بريء، فلما بيصور الشك في أي قضية على طول بيحكم بالبراءة.
2: زكي بيه مختار، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق والمحامي الشهير بالنقد، شرفتنا ونورتنا.
1: ربنا يخليك يا استاذ وليد، وفرصة سعيدة جدا. وإحنا دايما لما بنيجي هنا انت بتحاول تشعل جوانا طاقة العمل السابقة وبنطلع الحاجات اللي عندنا. احنا مش الهدف ان احنا نحكي رواية ولا قصة، لا، الهدف وراء كل قصة احنا بنحكيها حاجة لإما تفيد المجتمع، لإما تفيد الضباط ولادنا، لإما تفيد الناس كلها.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة، أتعجب من صلاة الليل كيف أن الله تعالى فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبل أن يفرض الصلوات الخمس، وفرضها الله تعالى في بداية الدعوة من أوائل ما نزل من القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم عاما كاملا حتى تورمت أقدامهم، ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى خاتمة السورة بعد سنة، ونسخ قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب. تفكر في السر من هذا الإخوة. هذه الصلاة تربية للنفس على الإيمان والتوحيد، تربية للنفس على المحبة لله واليقين بالله. من أراد أن يزداد إيمانا ويقينا حتى يصل إلى أعلى درجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، من أعظم السبل صلاة الليل. رب الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
0: صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. هذه الصلاة تجرد العبد لله، توطن النفس على القرب من الله ومحبة الله، وخاصة إذا قمت في ذلكم الوقت المبارك الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يقول بعض السلف: أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. ويقول بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. كيف تدعي أنك تحب الله محبة عظيمة ثم لا تحب أن تخلو به جل وعلا في هذا الوقت؟ انظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يتلذذ بالعبودية لله في هذا الوقت المبارك، تشعر بقربك من الله، تنكسر لله، تبكي لله، لا يراك أحد إلا الله، فتتوطن النفس على الإخلاص، تتوطن على الشوق لله، تعتاد على اليقين بالله والقرب من الله، فيؤثر هذا والله في صلاتك، يؤثر في ذكرك لله، يؤثر في تلاوتك للقرآن، يؤثر في أخلاقك، ويغير حياتك كلها. تعلم بذلك لماذا فرض الله تعالى هذه الصلاة في بداية الدعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة استفاد من هذا التوجيه الرباني، فكان أول ما قال لما دخل المدينة كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فكان أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذا الوقت، وقت الليل، وقت سكون وصفاء، فيخشع القلب كما قال ربنا جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يواطئ القلب اللسان فيخشع العبد. هذا القول هو القول النافع الذي يؤثر في القلب، تزداد إيمانا بالله تعالى. ولذلك هذه الصلاة كانت أفضل صلاة بعد الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذه الصلاة أيها الإخوة، من أراد أن تنصلح شؤونه وحياته فعليه بها. يقول بعض السلف: عليكم بقيام الليل، فإن قيام الليل حياة للبدن ونور في القلب وضياء في البصر وقوة في الجوارح، وإن العبد إذا قام من الليل أصبح فرحا، يجد فرحا في قلبه.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. اختتم في مكتب التعليم الفني في عدن القبول والتسجيل العام الدراسي الجديد بعد قبول نحو 1000 طالب وطالبة، فيما تبدأ غدا اختبارات القبول والمفاضلة. وفي مأرب دعت ندوة إلى تعزيز حماية النساء من الابتزاز الإلكتروني عبر قنوات إبلاغ آمنة وتجديد الإجراءات القانونية. عربيا وعالميا، أنهى العراق القيود المفروضة على الطيران المدني فوق مناطق واسعة غرب البلاد بعد حظر استمر منذ عام 2016. ووافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة ومنظومات دفاع جوي لأوكرانيا بقيمة نحو 2,680,000,000 دولار. اقتصاديا، سحبت تركيا ترخيص فرع بنك ملت الإيراني في إسطنبول وفق إعلان رسمي دون ذكر أسباب مباشرة للقرار. وتسعى كندا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لشراكة جديدة تشمل التجارة والطاقة والخدمات المالية. رياضياً، يستعد منتخب اليمن للناشئين للمشاركة في كأس العالم تحت 15 عاماً بأذربيجان. وأعلن زيد الدين زيدان قائمته الأولى لمنتخب فرنسا مؤكداً عدم استدعاء كريم بنزيما. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

تجد في صلاتك في الليل أنسا بالله وخشوعا لله، فيكرمك الله تعالى في نهارك بل في حياتك كلها بمحبته والقرب منه، ويبارك لك في أقوالك وأعمالك وحياتك وأهلك ومالك وعملك كما آثرت محبة الله على ما تحب. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان الأقرب أنه موقوف وله حكم الرفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من رجلين، ثم ذكر أحدهما فقال: ورجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله جل وعلا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من بين حبه وأهله إلى صلاته، يرجو ما عندي ويخاف من عقابي. الله تعالى يعجب بهذا الرجل. وروي في حديث أن الله تعالى يستبشر به ويضحك إليه ويتبشبش له. الله أكبر، كما آثرت محبة الله على النوم والراحة فيكرمك الله تعالى كرامة عظيمة. ولذلك قيام الليل الإخوة من أخص صفات المحسنين، كما قال الله جل وعلا في وصف المحسنين إنهم، قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا هو العلم النافع الحقيقي. طالب العلم والذي يتعلم العلم إذا لم يكن له حظ من قيام الليل فيخسر كثيرا من بركة العلم. فالله تعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والله من علم شيئا عن عظمة الله وأسمائه وصفاته وإحسانه وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا لأجل عباده لأجل أن يغفر لهم

أطعمهم، كيف بعد ذلك ما يقوم من الليل؟ هذا من ضعف العلم، من عدم رسوخ العلم في القلوب. فالله الله في هذه العبادة الإخوة. ومن الأسباب التي تعين على قيام الليل حب مشتعل في القلب لله جل وعلا، خوف غالب على القلب، يجعل العبد لا يطيق أن ينام طيلة الليل. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. أتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه أنه يشعر بالملل والتعب؟ أبدا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، عن رغبة ومحبة. انظر إلى عثمان رضي الله عنه، ختم القرآن في ركعة في الليل، أي محبة قامت في قلب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حتى ما أطاق أن يقطع كلام الله تعالى وهو في صلاة الليل. وكان بعض نساء السلف، حبيبة العدوية رحمها الله، إذا دخل الليل تقول: إلهي، غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح وخلى كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك، وتصلي لله ما كتب الله تعالى لها. كانت معاذة رحمها الله تلميذة عائشة رضي الله عنها، إذا دخل الليل تقول: هذه ليلة التي أموت فيها. إذا تذكرت الموت وقرب الأجل ما تستطيع أن تنام، قل لنفسك: يا نفس، لعلها آخر ليلة في حياتي، بالله عليك هل ستنام؟ فكانت هكذا تقول لنفسها: هذه آخر ليلة. ثم تقوم ما كتب الله لها وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القبر. ثم الإخوة الدعاء، اجعل قيام الليل هما في حياتك. والله قيام الليل الإخوة هو سر النجاح والسعادة وتحقيق الدرجات العلى في الجنة. الله تعالى قال لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الدرجة العليا في الجنة ما نالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقيام الليل، فكذلك لن تنال الدرجات العلى في الجنة إلا بهذه العبادة. فاجعل هذه العبادة هما في حياتك، واصدق مع الله وادعو الله تعالى في سجودك أن الله تعالى يوفقك لقيام الليل. ثم عليك بالمحافظة على الفرائض والابتعاد عن المحرمات. يقول بعض السلف: حرمت قيام الليل بذنب أصبته. وشكى بعضهم إلى الحسن ثقل قيام الليل عليه فقال: كبلتكم معاصيكم، بينما تجد وصف الله تعالى لمن يقومون الليل بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بينهم وبين المضجع جفاء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تترفع عنها، وكأن بين هذه الجنوب وهذه المضاجع اللينة الحسنة شيء من الجفوة والبعد لما استولى على هذه القلوب من المحبة والخشية والتفكر في الآخرة. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. لكن لو أحبوا الآخرة واستعدوا لهذا اليوم الثقيل لا طار النوم من أعينهم وقاموا الليل. كذلك الإخوة، من الأسباب المعينة أنك تنام بعد الصلاة، صلاة العشاء، مبكرا حتى تقوم في آخر الليل وتأخذ قسطا من القيلولة في النهار. ثم كذلك من الأسباب ما قاله سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال:
صلوا ما بين صلاتي العشاء يعني المغرب والعشاء. قال فإن أحدكم يخفف عنه من حزبه. فتسهل عليك صلاة الليل لأن هذا الوقت من قيام الليل، تصلي ركعتين أربع ركعات ما كتب الله لك، فيكون لك رصيد في صلاة الليل. ثم قال فإن أحدكم يخفف عنه من حزبه ويذهب ملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره. يعني الذي يفتتح ليلته بالقيل والقال واللغو يرجع إلى بيته في هذا الوقت بين المغرب والعشاء، وقيل وقال وكلام وهكذا، بعد صلاة العشاء قد يسهر فلا يوفق. لكن لو استغل أول الليل بالذكر وتلاوة القرآن والصلاة فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره، مهدنة من الهدون والسكون، يعني ما يوفق. الذي يلغو ويتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه والغيبة ما يوفق للقيام في آخر الليل، بينما إذا قمت في أول الليل فيوفقك الله تعالى في آخره. وهكذا إذا أحسنت القيام بين يدي الله في ليلك الله تعالى يوفقك في نهارك، وإذا وفقت في نهارك وفقك الله تعالى في ليلك، وهكذا تكون موفقا مباركا في الليل والنهار. كما وصف الله تعالى عباد الرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أخلاق حسنة وتواضع لله في نهارهم، نهارهم سكينة وقار وليلهم خشية وافتقار. قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه العبادة العظيمة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول، فيصرخون نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني ولكني تعبت من السفر.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك، أنا يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقى ما يكون آخر لقى.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

غير الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني لتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،

0: المنشأة الثانية رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

مع الخليجي وانت الدنيا كلها.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

خليك معنا واستمع إلى تردد 89.959 عدن الغد، صوت كل الناس.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. اختتم في مكتب التعليم الفني في عدن القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد بعد قبول نحو 1000 طالب وطالبة، فيما تبدأ غدا اختبارات القبول والمفاضلة. وفي مأرب دعت ندوة إلى تعزيز حماية النساء من الابتزاز الإلكتروني عبر قنوات إبلاغ آمنة وتجديد الإجراءات القانونية. عربيا وعالميا، أنهى العراق القيود المفروضة على الطيران المدني فوق مناطق واسعة غرب البلاد بعد حظر استمر منذ عام 2016. ووافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة ومنظومات دفاع جوي لأوكرانيا بقيمة نحو 2,680,000,000 دولار. اقتصاديا، سحبت تركيا ترخيص فرع بنك ملت الإيراني في إسطنبول وفق إعلان رسمي دون ذكر أسباب مباشرة للقرار. وتسعى كندا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لشراكة جديدة تشمل التجارة والطاقة والخدمات المالية. رياضياً، يستعد منتخب اليمن للناشئين للمشاركة في كأس العالم تحت 15 عاماً بأذربيجان. وأعلن زيد الدين زيدان قائمته الأولى لمنتخب فرنسا مؤكداً عدم استدعاء كريم بنزيما. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية يعني شيخ قريبة ومحببة لكثير من الناس،
1: وحق لها يا شيخ مشاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه آية الفرح يا شيخ مشاري، آية الفرح، هذه آية الرجاء، هذه آية فتح الباب للعصاة.
0: الله،
1: هذه من أرجى الآيات في كتاب ربنا سبحانه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم،
0: تلطف
1: بأهل الإسراف.
0: الله أكبر، الله أكبر.
1: فما ظنك تلطفه سبحانه بأهل الصلاح،
0: يا سلام،
1: بأهل التقوى،
0: يا سلام.
1: إذا كان هذا قوله لأهل الإسراف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله طاردة للقنوط. لا يقنط أحد من رحمة ربنا التي وسعت كل شيء، ونحن جملة أشياء. ونسأل ربنا سبحانه ألا تضيق عنا رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. هذه الآية في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء ناس من أهل الشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل وسلم،
2: وهؤلاء كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن الذي تدعو إليه لحسن. لكن كأنهم يرون أنهم يعني ليست عندهم قابلية للدخول في هذا الدين لأجل ما أكثروا من القتل والزنا. إن الذي تدعو إليه لحسن، ولو يعني علمنا أن لنا يعني باب ندخل فيه، هل لنا كفارة، لنا مغفرة؟ فأنزل ربنا سبحانه قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويروي أحمد أيضا في مسنده أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشيخ عجوز يتكئ على عصا، فقال له: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أعرابي: نعم، بلى، وأشهد أنك رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب، قد غفرت غدراتك وفجراتك. فالإسلام طبعا يهدم ما كان قبله. فهذه من أعظم آية الرجاء في كتاب ربنا، تطرد القنوط واليأس من أنفس المسرفين الذين يريدون أن يقبلوا على ربهم ويتوبون إليه ويخشون أنه يحول بينهم وبين ما يريدون من الإقبال والتوبة ما أسرفوا. فيقول ربنا لهم: يا معشر المسرفين، رحمتي تسعكم. يا شيخ مشاري، انظر إلى قضية ربنا سبحانه كيف يقول لهؤلاء: يا عبادي، يا عبادي، نسبهم إليه. الحديث عن المسرفين، يعني ربنا سبحانه لم يطردهم عن شرف هذه النسبة بسبب إسرافهم. أنتم مسرفون ولكنكم عبادي، يا عبادي. هذه النسبة فرح الناس بها جدا. أنت تعلم الإنسان كلما أضيف إلى مهم يفرح بهذه الإضافة، يقال هذا يشتغل عند المدير الفلاني. أحيانا تجد هذا الذي يضاف إلى المدير يحس بأنه أعظم من المدير لشرف النسبة. فإذا قيل هذا يشتغل عند الأمير الفلاني أو الملك الفلاني، فإذا قيل هذا مضاف إلى رب العالمين. هذه النسبة كان يفرحون بها. واحد يخبر عن نفسه يقول: أنا إذا ناداني الناس باسمي لا أجيب، إذا نادوني بعبد فلانة التي كان يحبها أجيب، لأنه يفرح بالنسبة إليها أعظم من فرحه بلقبه باسمه. يقول: أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي يا عبدها لمطيع، إذا نديت باسمي فإني أصم لا أجيب، لكن إذا قيل لي يا عبدها ألبي. فهذا يقول يا عبدها ويفرح بها، يقول يا عبد الله أنت. يقول القاضي عياض رحمة الله عليه الإمام الملك المعروف: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا. أخمص الرجل هو هذا سبحانه وتعالى. وكدت بأخمصي من شدة تيه وعزي أن أطأ الثريا نجم في السماء. ما الذي سبب له هذا؟ ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا.
3: هل هي دلالة محبة؟ يعني كيف يعرف الإنسان أن الله يحبه ورضي عنه؟
2: هذا مقام آخر، لكن هذه فيها دلالة ترجية. وعلى كل حال فهو فتح الباب. المشكلة أن تريد أن تقبل فتجد الباب موصدا. ربنا فتح الباب، أعلمك أنه فتحه، وما فتحه ربنا ليس يغلقه أحد. الحديث عن أن ربنا سبحانه غفار هذا مليء في القرآن، متناثر في مواضع كثيرة من القرآن، لكن من عجيب ما تسمع عندما تقرأ قول ربنا سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري في هذه الآية: انظروا إلى هذا الكرم والجود، يقتلون أولياءه ويدعوهم إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. مفهومه أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم تابوا فليس لهم عذاب جهنم وليس لهم عذاب الحريق. يقتلون أولياء ومع ذلك لا يحول بينهم وبين التوبة، إذا تابوا تاب عليهم. يا عبادي هل تعلم إسرافا يا شيخ مشاري من يرتكب قتل النفس؟ هذه
3: من أعظم الذنوب.
2: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في أرض فكأنما قتل الناس جميعا، فما ظنك بمن قتل مئة نفس؟ حديث صحيح المعروف، ذاك الرجل الذي قتل، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل في من كان قبلنا قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد. عابد عندما تسمع عابد ما تفهم، لو إنسان خال في صومعة له لا يخالط البشر ولا يرى أحدا ولا يعني إنسان في خلوته بربه، هذا يجيئه من يستفتيه في قتل أنفس لا نفس واحدة، يوشك أن يجن الرجل، لأن هذا ما عنده علاقة بالبشر أصلا. قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ لا توبة لك. منطقي لأن يخرج هذا الجواب من مثل هذا، فقتله، لا توبة لي، لا لا لا صلاحية لك، فقتله وكمل به المئة. ثم أدركته عناية الله فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاءه وقال: لو إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. هذا باب ربنا سبحانه شرعه وفتحه للمسرفين، من يغلقه؟
3: الله.
2: ولكن البلد الذي أنت فيه بلد فجور، قومه قوم سوء، أخرج إليه، أخرج عنهم وذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، ثم بقية الحديث معروفة. هذه رحمة الله. هذا لما مات واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب يقول: نحن أولى به، لم يعمل خيرا قط وقتل 100 نفس، وملائكة الرحمة يقول: نحن أولى به لأنه ذهب إلى الله تائبا. فيرسل ربنا سبحانه ملكا ويحكم بين المختصمين، قيسوه مكان موته إلى أي الأرضين كان أقرب، يأخذه الملائكة الموكلون بها، فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة بنوءة صدر.
3: الله.
2: لما بدأ الروح تخرج كأن رجليه لم تستطيع حمله، لكن الروح ما زالت فوق، فهو يريد حريص على أن يصل إلى القرية.
3: الله.
2: يقولون لما أدركته الوفاة ناء بصدره دفع بصدره ثم سقط. تلك الدفعة هي التي هي المسافة التي كانت أقرب إلى الصالحين. هذه تجلية الرحمة يا شيخ بشار،
3: ودلالة على صدقه،
2: دلالة على صدقه. وما كان ليكون ذلك لولا أن ربنا سبحانه شرع هذا الباب.
3: الله أكبر.
2: فلهذا هذه الآية، هذه هي آية الفرح. هذا فضل الله العظيم، هذا فضل ربنا سبحانه.
3: كيف يوفق الإنسان بين الخوف والرجاء؟
2: أحسنت، سؤال جيد هذا، وهذا سؤال أجاب عنه رجل من المتقدمين اسمه يعلى بن زياد، روى البخاري في صحيحه تعليقا أن يعلى بن زياد كأحد العباد والعلماء الزهاد، جاءه قوم كان يذكر الناس فربما خوفهم، فجاء إليهم قاله لما تقنط الناس من رحمة الله؟ فقال له هذا يعلى بن زياد، قال وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. من ذا يقدر أن يقنط الناس من رحمة الله بعد أن قال ربنا سبحانه ما قال؟ ولكنه قال بعد ذلك، وهذا جواب على سؤالك، قال له ولكن الله أيضا قال وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على سوء أفعالكم، وإنما ربنا سبحانه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار لمن عصاه. الاعتدال لا بد منه. وكما تعلم أن ربنا سبحانه فتح الباب للمسرفين ليدخلوا، لكنه أيضا ينبغي للإنسان أن يستشعر لفح النار، نسأل الله العافية، كأنها تلفح من لم يريد أن يدخل باب النجاة. ولا بد أن يدخل الباب ما دام يتأتى له الدخول، يوشك أن يغلق.
3: إذن هو إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن خافه ورجع.
2: طبعا من عقائد أهل السنة أنهم لا يسوون بين من قال لا إله إلا الله ومن امتنع عن قول لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفعته يوما من دهره. لكن لابد من التوبة.
3: هل التوبة شيخ يعني من الشرك والكبائر كالتوبة من الصغائر؟
2: الصغائر هذه تكفرها الصلوات الخمس ويكفرها الجمعة إلى الجمعة وإلى آخره. الكبائر هذه تحتاج توبة،
3: توبة خاصة،
2: توبة نعم. ومن مات ولم يتب فمنها فإن أمره إلى الله، إن شاء غفرها له وإن شاء أدخله النار وعذبه ثم بعد ذلك يخرجه ويدخله إلى جنته.
3: والمكثر من المعاصي شيخ لو مثلا تاب توبة خاصة لكل الكبائر التي فعلها، ولا تحتاج لكل كبيرة من الكبائر توبة؟
2: المهم أن يتوب مما يقترفه من معصية الله، أن يتوب. فإذا تاب إلى الله كما قال الله توبوا إلى الله توبة نصوحة، ربنا سبحانه يأتيه موعده ويغفر له. ثم الله يحفظك شيخ مشاري، انتبه هنا إلى قضية، ربنا حسم قضية الشرك. هذا الشرك لا بد فيه من التوبة منه، والتوبة منه هي الإسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه قضية محسومة. لكن زيادة في ترجية المسرفين، ربنا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا الجزء من الكلام كان ربنا سبحانه مستطيعا أن يقول الله يغفر الذنوب وتكون مؤدية للمعنى، الله سبحانه يغفر الذنوب. هذه الذنوب، كلمة الذنوب هذا جمع، الذنوب جمع ذنب ومحلى بأل معرف، هذه عند أهل أصول الفقه تسمى صيغة عموم. الذنوب عندما نرى الجمع المحلى بأل معناه كل الذنوب، هذه نفهمها فقط بهذه الذنوب معناها كلها. ربنا سبحانه يؤكد أيضا بهذا التوكيد الذي هو جميعا، حتى لا يجي واحد يقول والله أنا فعلا سمعت الذنوب لكن ذنوبي أنا أكبر من أن تغفر، زاد لهذا النوع من البشر كلمة جميعا، لأن لا تظن أن أنت ذنوبك لما توهمت أنها خارجة من هذا العموم المستفاد بالذنوب أنها تخرج أيضا من التوكيد الذي أكد هذا. ثم أكد هذا كله بقوله إن، التي تدل على التوكيد. أي فضل أعظم من هذا؟
3: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
2: لكم
3: جزاكم الله خير.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها.

0: نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة

0: خريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة بين الناس، برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: السلام عليكم ورحمة الله، وها نحن نطل عليكم مع بداية أسبوع جديد وعبر حلقة جديدة من برنامج بين الناس. أن تكون في عدن فأنت في بلد المليون أزمة، ما أن تنام حتى تستفيق على أزمة جديدة، وما أن ترحل عنك أزمة حتى تعود إليك من جديد وبشكل أقوى. نحن في عدن القد نتناقشها معكم، نبحث في جذورها وفي أعماقها وفي أسبابها، ونبحث معكم دائما عن الحلول لها والمعالجات حتى نتمكن من عبورها ومن تجاوزها إلى بر الأمان. وقبل أن نخوض غمار هذه الحلقة، اسمحوا لي أن أرحب في البداية بمخرجنا من الكنترول عاصم حكيم، ومن التقديم يزيد سيف الذي يشاركني في تقديم هذه الحلقة. يسعد مساك يزيد.
1: أهلا وسهلا خديجة، ويسعد مساك ويسعد مساكم مستمعينا وين ما كنتم، في أي مكان وأي محافظة تسمعونا، كنت في الباص في السيارة حقك ولا في البيت جالس، يعني تنورنا أكيد. وانت الآن ذكرك تسمع راديو عدن الغد وبرنامج بين الناس اللي دائما نجيب فيه مواضيع مثيرة ونناقشها معكم دائما أكيد.
0: أما الآن نذهب معكم في جولة سريعة إلى عالم السوشيال ميديا ونعود إليكم، ولكن بعد لحظات فكونوا معنا.

0: المسافرين والعائلات.
1: وميدانيا تشهد اليمن منتصف سبتمبر 2026 تصعيدا في الساحل الغربي ومأرب والضالع مقابل هدوء حذر في الجوف ومحاور أخرى.
0: وتتحدث تقارير عن مواجهات وقصف وتحركات عسكرية، فيما تحتاج إعلانات السيطرة على مواقع في الحديدة وتعز وميون إلى تحقق مستقل.
1: نعم، كما أدت التطورات بحسب الأرقام المتداولة إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص خصوصا في تعز.
0: وفي عدن حذر المواطن نائف عوض حسن جرهوم من انتحال هويته واستخدام بطاقة مزورة لاستلام حوالات باسمه.
1: ودعا الصرافون والبنوك إلى التحقيق الدقيق من هوية المستفيد، فيما تتواصل المتابعة القانونية للقضية وسط مطالب بتشديد إجراءات الرقابة.
0: ومن صنعاء انتشر فيديو لشاب داخل قفص الأسود في حديقة الحيوان، قيل أنه يخزن القات.
1: وأثار المشهد انتقادات واسعة بسبب خطورته، مع مطالب بمحاسبة الشاب وتشديد حماية مناطق الحيوانات المفترسة.
0: وفي الولايات المتحدة أوقف الشاب اليمني الأمريكي محسن علي البالغ 19 عاما بتهمة إيذاء حيوان بعد إصابة قطة داخل محل عمله.
1: وأثارت هذه القضية جدلا بين من انتقد الاهتمام بها مقارنة بمعاناة غزة واليمن، ومن أكد أهمية حماية الحيوانات، كما دعا مقربون إلى عدم التسرع، فالاتهام لا يعني ثبوت الجريمة.
0: ونختم يزيد فيديو طريف يقال إنه يظهر روبوتا طبيا هاربا من مستشفى بسبب ضغط العمل.
1: لكن تشابه المقطع وغياب المصدر الأصلي أثار الشكوك حول احتمال تعديلها أو توليدها رقميا.
0: والدرس واضح، ليس كل ما نراه على مواقع التواصل حقيقيا.
1: وإلى اللقاء في جولة جديدة، ودمتم بخير.
0: نذهب الآن إلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم، فكونوا معنا.

0: بين الحاجة ومخاطر الحوادث، حيث أصبحت الدراجات النارية ذات الكرسي الجانبي وسيلة نقل ومصدر رزق للعديد من الأسر في عدن في ظل الظروف المعيشية الصعبة، كما ازداد في الأونة الأخيرة استخدام النساء لها للتنقل وقضاء احتياجاتهن.
1: وفي المقابل تتزايد المخاوف من حوادث هذه الدراجات وما تسببه من إصابات خطيرة، وكان آخرها الحادث المؤلم الذي تعرضت له تربوية قديرة في عدن أثناء ركوبها دراجة نارية، ولا تزال ترقد في العناية المركزة حتى الآن. وبين الحاجة إلى هذه الوسيلة ومخاطرها تبقى مسؤولية الجميع في تعزيز الوعي المروري والالتزام بوسائل السلامة والعمل على تنظيم استخدامها حفاظا على أرواح المواطنين دون المساس بمصدر رزق تعتمد عليه أسر كثيرة. وللحديث أكثر عن هذه المشكلة من جوانب عدة ينضم إلينا عبر الهاتف العميد نصر الشاوش مدير شرطة السير محافظة عدن. أستاذ نصر، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا عبر إذاعة عدن الغد.
2: يا مرحبا فيكم، أهلا وسهلا فيكم.
1: يا هلا بك أستاذ نصر. طبعا قبل أيام تعرضت تربوية قديرة في عدن لحادث أليم جرى ركوبها الدراجة النارية المرفقة بكرسي جانبي، حيث قام باص عن طريق الخطأ بالاصطدام بهذا الكرسي وأدى إلى قذفها في الهواء، وهي الآن ترقد بالعناية بحالة الخطر. أنتم كإدارة المرور، ما هي الإجراءات التي تنوون القيام بها للحد من تكرار مثل هذه الحوادث وبالذات للنساء اللاتي يركبن هذه الدراجات؟
2: السلام عليكم أولا.
1: وعليكم السلام.
2: طبعا الدراجات النارية اللي ذات الكرسي الثالث هذه غير مصرح بها قانونا، وكل الجهات الأمنية على علم بذلك بأنها حاليا لا تحمل أرقام أولا، والشيء الآخر غير مبرر أنها بشأن الأسر لها مصدر رزق، وهذا تقريبا خطأ. لو تلاحظوا الدراجات يمشوا في الاتجاه المعاكس، يمشوا خطأ الإشارة، يعني ما يلتزموا لأنظمة المرور بالخالص، وبالتالي هذه شكل خطورة على المجتمع أولا.
1: صحيح.
2: وعلى أنظمة السير لأن غير مصرح لها قانونا حتى.
1: أيوة.
0: طيب،
2: ولكن نتيجة لظروف الناس حاولوا قدر الإمكان يرشدوهم نعطيهم الوعي، لكن للأسف الشديد كما الآن تفضلت مرأة سقطت من الدراجة نتيجة ما في موجود وسائل السلامة لها.
1: صحيح.
2: وهذه خطورة. نفس السيارات الباصات الباب لما يفتحوا الباب ممنوع يفتح الباب، نفس الكلام. وهذه خطورة. للأسف مفروض النساء ما يطلعوا الدراجات تحت أي مبرر كان.
1: صحيح. تحدثت الآن أستاذ نصر عن مخاطرها، ولكن أنتم هل تنوون القيام بأي إجراءات في الفترة القادمة للحد مثل حدوث مثل هذه الكوارث الخطيرة بحق الناس وبحق النساء بشكل خاص؟
2: والله نحن قدمنا أكثر من دراسة لهذا الموضوع.
1: أيوة.
2: لأن الدراجات عدن لازم نفهمها بالصح، عدن لا توجد فيها دراجات، مش منطقة ريفية، عدن مدينة حضارية. صحيح. لازم الكل يفهم هذا الكلام، نكون واعيين. عدن لو أدخلنا الدراجات المنظر الحضاري لعدن بيكون غير صحيح.
1: صحيح.
2: لاحظوا أي مدينة توجد فيها دراجات للأسف تعكس صورة سيئة عن المدينة، لأنها لا تلتزم بأنظمة المرور، ولاحظوا أنتم لا التزام لا أرقام لا لا لا، كلها أشياء شكل خطورة على أفراد المجتمع أكثر شيء، وعلى نفسه صاحب الدراجة أيضا.
1: صحيح.
2: لاحظي حتى أيضا سنهم صغير، لا يحملوا السن القانوني كمان.
1: صحيح.
0: نعم. طيب،
2: نعم. ونعطي إرشادات لهؤلاء.
0: تمام. طيب، هل أصبحت هذه الدراجات النارية ذات الكرسي الجانبي ضرورة معيشية للأسر في عدن، أم يعني أن مخاطرها تفوق فوائدها؟ لأنه العديد من الناس يتحجج بحجة أنه هذه مصدر دخلي، كيف تقطعوا مصدر دخلي أنا أعيش منها؟
2: مصدر دخل شريف لا خلاف عليه، لكن هذه فيها خطورة، ما في لها سلامة. السلامة وين موجودة؟ في الدراجة الثالثة أو في الكرسي الثالث؟ لا، هذه مفتوح من أمام، يعني حصلت للمرأة اللي فضلته قبل قليل وحصل لها حادث، وهذه خطورة. يعني يهمنا سلامة المجتمع.
1: بالتأكيد أستاذ نصر. هل المشكلة في الدراجات نفسها أم في طريقة استخدامها وغياب الالتزام بقواعد السلامة المرورية؟
2: للأسف، للأسف الشديد، ما زال استيراد الدراجات وهي ممنوع. ممنوع استيراد الدراجات، لكن للأسف تدخل وتبتاع وتشترى، وبعدين لما تقوم حملات يقوموا الناس يقولوا ليش؟ لأنها غير قانونية، غير مصرح لها.
1: هل هناك
2: حاجة غير مصرح لها؟ لا يحق لهم، لكن نتيجة لظروف الناس المعيشية نحاول قدر الإمكان، لكن للأسف لاحظوا اللي يحصل أمامكم بالشوارع.
1: صحيح.
2: أطفال يسوقوا الدراجات، يعني ما في موجودة سلامة للدراجات.
1: صحيح.
2: حتى اللي يسوق الدراجة مش محافظ على نفسه، مفروض يفعل واقي لرأسه.
1: صحيح.
2: لأن الطرقات خطورة فيها.
1: عميد نصر، لكن
2: للأسف ما يلتزموا لهذا. أول شيء لهم هم كسائقين، ما بالك بالراكب اللي بجنبه.
1: عميد نصر،
2: هذه خطورة.
1: عميد نصر، هل هناك جهة في عدن، جهة معينة تستطيع أن تقوم بإيقاف استيراد هذه الدراجات ومنع تراخيصها؟
2: أيوة، في وزارة التجارة والتموين مختصة بهذا، وكل الجهات المختصة بالاستيراد مفروض توقفها. إلى كم هائل، طرقاتنا محدودة. لازم نفهم ذا الشيء، يعني الآليات قضاء محدودة. ما بالك عاد زاد دراجات يسوي زحمة، وللأسف ما تمشي في الطرق الصحيحة، تمشي في الطرق كلها مخالفة للقانون.
1: صحيح.
0: طيب اوكي،
2: خوف
0: هي موجوده،
2: انت كمواطن بدرجه رئيسيه.
0: ايوه. طيب الان الامر واقع ان الدراجات موجوده في كل مكان، تمام؟ يعني احنا مضطرين انه خلاص موجوده. طيب ما هي الاجراءات اللي ممكن تنظم استخدام هذه الدراجات ابو كرسي جانبي وتقلل الحوادث دون من مثلا نقول نقطع مصدر رزق الناس، لان موجوده؟
2: اكيد هي امر واقع، لا انكر هذا الكلام، لكن أكيد في جهات مختصة عليا اللي هي مسؤولة عن هذا الكلام، وأتمنى من الكل المجتمع وكسلطات أن تتعاون معنا جميعا في حل هذه المعضلة. ليس شرطة السير هي الدرجة الأعلى معنية، بل كل الجهات، كلجان مجتمعية، كسلطات، بكل الفئات الأمنية والمدنية، مشان نشارك في حل المعضلة هذه.
1: عميد نصر، ما الحل الأنسب برأيكم؟ تشديد الرقابة أو فرض اشتراطات السلامة أو تدريب السائقين أم تنظيم استخدام هذه الدراجات بطريقة أخرى؟
2: حاليا لا توجد، لكن مع هذا نجلس مع كل الجهات ونحاول نخرج بدراسة معينة، تجنبا، لان لا، مشكلتنا للاسف الشديد ما في وعي قانوني، ما في وعي مروري. للاسف اخواننا كلهم في كل الجهات الصحفيه المرئيه والمسموعه يبذلوا جهد في هذا الاتجاه. نحن لوحدنا في الطرقات نعاني هذا الكلام، وكمجتمع يعاني. اتمنى من جميع كافه الجهات تعاون معنا في حل هذه المعضله، ونحن بالعكس نحن نحو تسهيل كل شيء يكون بشكل قانوني وميسر أيضا.
0: نعم أكيد. طيب كمان في موضوع ثاني اللي هو كثير ناس تسأل عنه وقلقة منه، بالنسبة لعصابات الباصات، تمام، وتكرارها داخل عدن، هل حان وقت أنه نرقم السيارات ونطرح قوانين صارمة؟ أو إيش برأيك الحل مثلا أنه نوقف العصابات هذه اللي في الباصات اللي في كثير قضايا تتكرر، من خطف، من محاولات لخطف كمان؟ فموضوع هذا برضو يثير قلق الناس، إيش الحل؟
2: ما في، شوف الآن الحملات كلها اللي في الطرقات، أي سيارة ما تحمل أي لوحة تحجز، لا نرضى لأي آلية تمشي في الطرقات بدون رقم، تحجز بدون نقاش في هذا الكلام، لأن هذه تشكل خطورة على المجتمع.
0: نعم.
2: ولا بنرضى أن سيارة تمشي بدون رقم.
1: أستاذ،
2: وهذا واجبنا، هذا في هذا الاتجاه واجبنا نتابع باهتمام.
1: عميد نصر، هل هناك قوانين صارمة توضع من أجل إعطاء رخصة القيادة، مثلا التأكد من أنه شخص غير متعاطي أو ليس من أصحاب السوابق؟
2: طبعا طبعا، ما تعطى الرخصة إلا بعد فحص. أولا فحص الشخص صحيا بدنيا، هذه كلها تتم فحص، ما يصرف الرخصة إلا بعد التأكد من شروط معينة لسوق الآلية.
0: نعم. طيب، هل عندك رسالة أخيرة تحب توجهها عبر إذاعتنا اليوم لسائق الدراجات وكمان النساء اللي ممكن يركبوا الدراجات؟
2: أول نشكركم على هذه اللفتة الكريمة. والشيء الآخر والأهم، على جميع النساء لا يطلعوا الدراجات النارية لأن فيها خطورة.
1: صحيح،
2: خطورة جدا، لأن غير موجودة السلامة في الدراجات.
1: وبالنسبة
2: للشيء الآخر، نتمنى من جميع فئات المجتمع يشاركونا هذا الكلام، لأن بدون مشاركة المجتمع نحن لا نسوى شيء. وأتمنى أيضا رسالة لأخواننا إنه أي سيارة تمشي في الشارع بدون رقم نحجزها، ممنوع منع بات، لأنه كل آلية تمشي وتحمل رقم معين. هذا اللي وصل المجتمع، وأتمنى المجتمع يكون واعي لهذا الشيء.
1: إذا
2: ليس مسألة أن نترزق، لكن بأشياء صحيحة وقانونية.
1: إذا كان وشكرا لك أيضا. كان معنا عبر الهاتف العميد نصر فضل الشاوش، مدير شرطة السير محافظة عدن. عميد نصر، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم، ألف شكر.
1: شكرا لك.

والآن متابعينا ننتقل وإياكم إلى موضوعنا الرئيسي لبرنامج بين الناس تحت عنوان الدراجات النارية ذات الكرسي الجانبي في عدن.

0: وها نحن نعود إليكم من جديد ونرحب بكل متابعي ومحبي عدن الغد في كل مكان، وهذه مساحتكم وفقرتكم التفاعلية التي تثرون من خلالها بآرائكم وتعليقاتكم وكذلك آرائكم حول موضوعنا لهذا اليوم وعلى سؤالنا التفاعلي الذي يقول: برأيكم هل الدراجات النارية ذات الكرسي الجانبي في عدن ضرورة معيشية أم خطر يستدعي مزيدا من التنظيم وما الحل؟ وطبعا يمكنكم التواصل معنا لمن يتابعون عبر الفيسبوك وتظهر أرقامنا في أسفل الشاشة، وأيضا كذلك لمن يستمع إلينا عبر الإف إم أرقامنا هي 778-195-21-21. كما يمكنكم الاتصال بنا عبر خطنا الأرضي 023-879-1313. أيضا لا تبخلوا علينا بترك تعليقاتكم عبر الواتساب وكذلك الفيسبوك، ونستقبل أولى اتصالاتنا لهذا المساء ونقول يا مساء الورد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عليكم السلام
0: أبو فهد.
1: كيف أنتم يا أولادي؟ كيف أنتم بخير مرتاحين؟
0: والله إحنا بخير مرتاحين بك يا أبو فهد بكل متصلين الكرام.
1: الله يعطيك الصحة والعافية والنشرة كلهم إن شاء الله، وأسرة إذاعة عدن الغد جميعاً.
0: ولك تحية منا كذلك.
1: الله يحفظك. أقول لك بالنسبة للدراجة خطر. قبل أنا أعتقد قبل سنتين بمنعها.
2: حاول تروح مكان فيه شبكة بس، معلش صوتك يتقطع لو تروح مكان فيه شبكة.
0: أيوة أستاذ أبو فهد، ممكن تروح مكان فيه تغطية؟
2: تسمعنا؟
0: أخاف يكون فقدنا الاتصال. أبو فهد، يبدو أننا فقدنا الاتصال ومعنا اتصال جديد. يا مساء الخير.
3: ألو، يا مساء الخير يا خديجة.
0: يا مساء الورد.
3: مساء الخير يا يزيد.
2: يا مرحبا، أهلين،
3: تحياتي لكم، بداية أسبوع جميل إن شاء الله نقضي معاكم.
0: إحنا وياك يا أم حمزة
3: على أخبار الحلوة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
3: الترندات الجديدة. بالنسبة لموضوع اليوم، عقدت الدراجات الخطيرة جدا، بكرسي ولا بلا كرسي. في نقطة أشار إليها العميد الشاوش، اللي هي إنه نحن في مدينة مش في ريف.
0: صحيح.
3: يعني عادة المدينة ما ينزل فيها الدراجات النارية لمن خطورته ومن عدة خطوط، يعني تكون فيها المدينة وفيها سيارات كثيرة وفيها حركة ناس كثيرة. فالصدفة اللي أجت مع الأستاذ الفضيلة هذه القديرة، يمكن صدفة طلعت وكذا، ولا هي خطيرة منو يطلع أصلا؟ ما حد يطلع، يعني قد على الشباب خطيرة.
0: لا بس النساء الآن بدأوا يركبوها بشكل كبير.
3: والله صراحة ده النساء كبيرات شجاعات والله العظيم. أنا عن نفسي ما أعتقدش إن بطلع بيوم من الأيام بقربها. عموما فهو من قال مش مصدر رزق وكذا. طيب أنتم كسلطة كناس يعني تعملوا حملة كيف لما يقول هي مش مرخصة ومش عارفة إيش، كيف انتم تعملوا حمله وياخذوها كل الحوش حقهم وبعدين يخلقوهم يقول لهم من 50,000، وراح الواحد خرج ب 50,000 وبعدين حكموا عليهم انه ما فيش سيارات دراجات كذا الا لازم نسوي جنبه كرسي. قبل كم سنه كذا قالوا لهم.
0: ايوه
3: يعني هذه هنا تكون قرارات صارمه، يعني ممنوع داخل المدينه، ممنوع داخل المدينه. يعني الحلول تكون من عندهم جازمه قطعيه نهائيا، لانه حرام الواحد يشقي ويتعب وياخذوا لنا وبعدين يخرجوا وبعدين يعملوا حمله وكذا يجلسوا بعد بالسنه مرتين ثلاث يعملوا لهم هذه الدوره. من الاساس يمنعوا هذا الشيء، ممنوع تجوال الدراجات الناريه داخل المدينه وخلاص. يعني يتخذ قرار ويقوموا بفعله، يعني بالعمل فيه بحذافيره.
0: انا امس ام حمزه تكلمت مع العميد نصر الشاوش وقال لي طبعا الجهة المختصة بإيقاف ومنع هذه الدراجات هي محافظة عدن والمحافظ شخصيا، أما أنهم إدارة المرور لا يملكون إصدار هكذا قرارات وهكذا
3: غريبة.
0: إجراءات.
3: كيف إدارة مرور ما لهمش ذي القرارات؟ طيب بالتعاون مع المحافظ يمنعوا هذا الشيء.
0: صحيح.
3: والله نعيش في الحوش لما نروح نجيب سيارة ولا شيء دراجات مليان وبعدين كل واحد يجيب 50,000 يعني كله لعب وملعبة. لما واحد ما فيش معه على قولتهم الصرفة وسوالد الخطة وقابل أمنعوا نهائيا الدراجات، واللي كان يسقي ويشقي فوق دراجة بربي بيحول له بيدبر له حاجة ثانية يعني مصدر رزق أحسن إن شاء الله. وتحياتي لك يا خديجة أنت ويزيد.
0: وتحياتنا لك كذلك أم حمزة، وشكرا على اتصالك الكريم. ومعنا اتصال جديد ونقول يا مساء الخير.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، الآن صوتك أوضح وأجمل.
4: الحمد لله الحمد لله يا بنتي الله يحفظك.
0: الله يحفظك يا
4: أقول لكم بالنسبة للدراجات النارية هذه خطيرة خطيرة خطيرة وفوق الخطيرة كمان. ولكن ما نش عارف إيش السبب اللي يخلي هذه الدراجات إنها ظل برقم إنه في قرار قبل سنتين أو ثلاث سنوات بمنع الدراجات داخل عدن نهائياً.
0: صحيح.
4: ولكن فعلوا حملة وفجئنا بعد ذلك إلا أن فكوا لهم والتفوا بعض أصحاب الدراجة تلفوا داروا عليهم بدل ما يكون أن أبو اثنين سائرات فعلوا سائر ثالث وكمسي ومشت حالوها على أساس أنه أنا أبو ثلاثة
0: تكتب
4: أبو ثلاث عجلات مش أبو عجلتين
0: حولوها تكتب حولوها تكتب
4: حولوها تكتب وبعدين يا بنتي والله العظيم فيها إزعاج إزعاج كبير جدا جدا جدا للمواطنين.
0: أيوة كلنا نعاني منه.
4: إذا كان هذولا منهم 5% أو 3% أنا أعتقد ما يتجاوز 5% من أبناء الشعب أو من أبناء سكان عدن إنهم بيفرضوا إرادتهم على الناس ويزعجوا الناس بالليل تمشي ور دراجات يخلونا حتى ننام.
0: صحيح.
4: والله العظيم قسم بالله ترهنا وتخرج من السيارة كذا تقول نبي الله قد هذا الدراجة قدامك الناس اللي حورتهم هذه الدراجات وبعدين ما يلتزموش بقواعد المرور ولا يلتزموا بالدراجات ولا أي حاجة.
0: صحيح.
4: يمشوا لهم كذا فوضى فوضى. أنا صراحة أقول للعميد نصر يا عميد نصر أنت مدير مرور عدن يجب أن تكون بموجب منصبك كمدير مرور أن تقوم بواجبك بشكل صحيح وأي شيء تشوفه أنه في خطر على المواطن وأنه في إزعاج على المواطنين إذا كان مش بيدك القرار إلقى إلى من هو فوقك على المحافظ.
0: صحيح.
4: إلقى إلى المحافظ واطرح عليه.
0: صحيح.
4: واطرح عليه هذا الكلام قل له نحن نعاني كذا وكذا وكذا وكذا. قل المحافظ إذا كان فترته ما لم يفعل وكل واحد يتصل بالترسل هربي صحيح. لكنه كل واحد يندق لفوق الآخر ما يقع هذا ما يجوز هذا الكلام. أيضا أنا مع أم حمزة إنه في بيع وشراء اللي مع بيات يمسكوه يخرج واللي ماشي مكانه حقه الهيكل الحين داخل الحوش واللي مع بيات 50,000 زي ما قالت أم حمزة وخرج لك مع السلامة تروح. هذا هو الظلم هذا هو اللي لا يمكن أن يرضى أي إنسان. يجب أن يكون القرار على الكل على الكل ما فيش مرض خلاص حاجة في خطر بعد منا بعد ها ناجي.
2: نعم
4: يلا عفواً بنترك الفرصة للآخرين. شكرا جزيلا لوطن
0: شكرا لك بأمان الله يا أبو فهد. وطبعا مثل ومعنا اتصال جديد نقول يا مساء الخير.
5: الو يا مساء الخيرات
0: يا مساء الانوار
5: يا ميت اهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين
2: يا مرحبا
5: خديجة تحيه لك يزيد
2: وتحيه لك
5: تحيه للمخرج حبيب قلبي يبعث لكم الصحه والمصاري
0: وياك يا رب
5: تحيه للمشتركين كمان يبعث لهم الصحه والمصاري
0: ويبعث لك يا رب الصحه والمصاري
5: امين امين امين واياكم امين امين تحيه لكم خاص يا ناس طيبين رائعين وبرنامجكم الحلو اللي يناقش مشاكل الناس واللي نعاني
2: الله يسعدك.
5: اول حاجه هذا الدراجة النارية ولا أي آلة يعني تمشي في الخط.
2: أيوة.
5: اللي صنعها قال هكذا، اللي صنعها اللي أدرى بها قال هكذا تمشي، لا تضيف ولا تصلح ولا تعمل. أنت من فين جبت رخصة بأنك تضيف وتصلح؟ بكرة بعده بيصنعون لنا حاجة ثانية، بكرة بعده بيصلحون لنا دور فوق الدور، دور أول راكب بيطلع فوق سياحي بيكون مش صعب
2: زي باصات لندن ها؟ بس هذه باصات عدن
5: بس ده مصنع، لكن مش واحد حرفي ملحم أبواب يجي يلحم
2: أيوة بعدين خلاص باصات سياحية بنشتغل فيها مع السياح.
5: اه عدوا الله فوق السقف يصلوا، انا احتمال شوف الدباب يصلوا فوق 6 ركاب 5 ركاب مشان يقاطعوا البطلة
2: نافس لندن يلا
5: لهذا مش لهذا الحد. مدير المرور يقول انا ما مش صلاحيتك، صلاحيتك اي سيارة تمشي في الخط غلط ممنوع، سواء رخصة مش رخصة، السيارة هل هي صالحة تمشي في الخط؟ هل هي ما فيش عيوب فيها؟ مش ثلاثة تايرات فوق واحد تاير تحت وتمشي كذا عوقة، دون بني آدم طلعوا، مش صعب الكلام. الشيء الثاني يا جماعة الله يخليكم، برضو نحن الشيء مش عارف ايش مشان زيد عدد الركاب، كم بطل عدد الركاب؟ قد اللي صنع قال 6 انفار 7، انت بتضيف بتخليهم 12؟ مش صعب الكلام.
2: يحشيهم حشو. يحشي الناس حشو.
5: لا هم صنعوا للناس السمان ونحن رفيعين.
2: ايه.
5: هذا يعني نحن ممكن نتحاشك بيننا بين
0: سندوتش
5: في باصات هيش يلحموا الخزان نتيجة لأزمة الوقود، يلحم في الكرسي الخلفي تحته خزان.
0: أيوة شفت.
5: أيوة طيب هذا مش خطر علينا. طيب الشيء الثاني الإضافات، هذه الإضافات الجديدة اللي لحموها في سيارات نقل، في سيارات شحن، في سيارة يروح عند الملحم ولحم حاجات وأضاف شيء وأضاف مش عارف.
2: أيوة أيوة.
5: هذا مش خطر ومش مسؤوليتكم يا مرور في الطريق، أنتم مسؤوليتكم في الطريق. سيارة فحص واحد لازم يكون في قسم فحص في إدارة المرور، إنه السيارة اللي صالعة تمشي في الشارع ولا مش صالعة، صالعة للشحن ولا صالعة للركاب. يعني هذا مهمة المرور، مهمة المرور بس ترخيص ويرجع يمين يرجع يسار وسلاقات راسي طافي، مش هذا الكلام. مهمة المرور إنه صلاحيته إنه هذه السيارة أو الدراجة تصلح بأن تمشي في الشارع، تصلح بأن تكون يعني للركاب، تصلح بأن تكون شحن، تصلح الأشياء كثيرة.
2: والله إيش أقول لك، في باصات ما تصلح للدقاق مش للبشر والله
5: وعندهم في سيارات قد صنعت في دول معينة للشحن بدون كراسي، أقول سووا له كراسي ولحموا ومش عارف إيش شغلة لي شغلة. يعني نحن بالله عليكم لهذا الحد نتعرض للخطر وما حد يقدر يوقف هذه الأمور ولا يعني يوقفها عن حد ويمنع.
2: طيب بالله إيش رأيك بموضوع اللي حصل قريب، يعني الموضوع المؤسف للتربوية اللي كانت فوق المتر وبعدين أجا باص صدم المتر وطارت، يعني إيش رأيك موضوع النساء اللي يطلعون الدراجات هذه؟
0: أيوة
5: نحن أول والله معنا بنات شجاعات ما شاء الله.
0: أيوة
5: ما بكرة بعده بتهيب تسوق السيكل
0: مش بعيد صحيح. أيوة يعني
5: أول حاجة السكر سكر بالنسبة له للسائق خطر عليه ما فيش حماية من الجوانب كامل ما فيش.
0: أيوة أيوة.
5: أي حجرة بسيطة ممكن يتقلع.
2: أيوة
5: فما بالكم حرمة تطلع مشكلة كبيرة. يعني بناتنا شجاعات لهذا الحد يعني تطلع وبعدين ما فيش عباية ما فيش حاجة بتطير ما فيش حاجة بس عسل يعني
2: يا أخي يقول لك من الأزمة يعني افتهم لك في أحيانا الحريم يقسوا واقفين بالشمس يذبحوا يقول لك بطلع متر بس كهلي أيوة. أوصل بس
0: أيوة
5: ما يصلحوا لهم قفص
2: قفص
5: خلوهم كذا
2: بنرجع دقاق على كذا بنرجع زي الدقاق بقفص نتنقل كذا تشوف الله آدمي داخل قفص يمشي بالشارع
5: يعني مضطرين هم مضطرين يعني بيتعذرون هم في طرائق بالله ولا إنه رخيص بعدين يدخل بين السيارات يدخل في الزقاطي يدخل كذا هذا في الصين في اليابان في أماكن لكن عندنا نحن عندنا نحن لو فلتت وهي تمشي تتكسر فما بالك تطلع فوق سيكل هذا يحدوا من هذا مدير المرور لا يتخارج من ذا الموضوع ويقول مهمة المحافظة بالنسبة كقرار بأنه تمنع ذي الحاجات أوكي لكن إذا خرجت هل هي صالحة لأنها تمشي وتأخذ ركاب هل هي صالحة تمشي في الخط ما فيش عليها تأثير لا على اللي برع ولا اللي داخل هذه مهمة المرور خلاص
2: كفاية.
0: لا تسلم تسلم تسلم يا أحمد شكرا على كل هذه المعلومات القيمة اللي أترثنا فيها أنت وطبعاً يزيد. بصراحة طلعوا عندنا في عدن مبتكرين، يعني ما شاء الله ابتكارات، يعني اخترعوا كل يوم شيء جديد في مجال المواصلات.
2: كل مرة عند الملحم قام عمل له اختراع فجأة كذا ما حد يدري يعني.
0: ونستقبل اتصال جديد، نقول يا مساء الورد. يبدو أننا فقدنا
2: عود الاتصال
0: ونعاود. هل هناك اتصال جديد؟ نقول يا مساء الخير.
3: يا مساء النور والعافية، كيف حالكم؟
0: الحمد لله، وانت كيف؟
2: أهلين.
3: الله يسلمكم وعافيكم. اليوم على الباء السيارة؟
2: لا، أنا الموتور. تعرفي الموتور اللي يجي معه كرسي على جنب؟
0: كرسي المنتشرين هذه الأيام اللي ما بيخلوك تنامي بالليل.
3: بالليل يعني على كرسي واحد؟
2: يجي موتور ومعه كرسي جنبه،
0: كرسي جانبي.
3: ايوه كرسي جنبه. يعني بس اني اقول لكم على السياره بدون ازعاج.
0: ايوه
3: كيف؟ ايوه لا شفتي بالصباح الساعه 7 احنا راقدين وقد الكهرباء طافيه. احنا اليوم طافيه علينا من الساعه 5. بيت لاصي وبيت طافي، بيت لاصي نحن طافي. مين الفجر
0: الفيوز؟
3: ايوه

0: بعدين ايش من ايش الازعاج اليوم اجازه معاهم يزعقون من جنب في حقنا يزعقون احنا من راسي.
1: انتوا في كريتر الصباح، احنا في المنصوره في الليل زي خليه النحل ما بيناموا.
0: ايش ده ليش كده؟ ليش يعذبوا الناس وليش كده يعاندوا الناس؟ شفتي ولا لا؟ ودحن وغلطانين لما يكونوا معاهم شراء ارقام حق السياره يهبوا عيالهم يمشوا النوم لا ارقام ولا شيء. تمام ولا لا؟ يسوي حاجه الله
2: أيوة.
0: ولا قدر ولا شيء ويلقوها مش كبار شبان زوار يعلموا عيالهم بالسيارات لا في اسماء ارقام حق ابوه ولا حقه. لا ما يستويش هذا، يهبل عياله ويمشوا السيارة حقه قد يخبيه. تمام ولا لا؟ ولا يبنوا دونه، لا تخلي لا يخليش عياله يمشوا يتمعقلوا يروحوا البحر ويروحوا المكان تاني. تمام ولا لا؟ وتاني شيء بصراحة زعقونا احنا دون صعب السيارة يقوم من الشعب سمعنا حقنا من الثاني من الفكة ثاني بيروحوا للسوق لزعفران ايوة يهبوا لما السنة الطاقة حقنا طيب طيب طيب طيب يزعقون احنا ونحن راقدين مثلا يعني اقول لك يا بنتي لو فكينا التواق ما فيش الكهرباء طافيه
1: ايوه
0: مش على البرود يدخل نحن الا لا زعقوا الناس
1: ايوه
0: والله فينهم المرور فينهم المزيلا فينهم فينهم الا يهبوا كلهم من هب دب من هب ودب من
2: أيوة.
0: هب دب.
2: طيب ايش رايك موضوع الموتورات الموتور تعرفي الموتور؟ الدراجة النارية أو اللي أبو عقلتين
0: سكنار.
2: أيوة السكل نار
0: أيوة والمجنونة
2: أيوة
0: هذون يحتاج لهم لشتة على دحين خرج مدري من فين من جنب الباب حقه وقال قرح كما الطمع كما
2: أيوة الزفع أيوة.
0: افتقعنا تمام ولا لا؟ والماطور ده يهب لما سنة هذا قال جيب دبين دبين زعقونا احنا بكل حاجة بالسكل نار وبالله باللأسين بالبوابه دون المجنونه وبالسيارات لكن زي السيارات.
1: طيب ايش رايك بالنساء اللي يركبوا الماتور الموتور هذه الايام او السيكل النار؟
0: يزعقوا الناس مع العرض ومع يزعقوا الناس ايش بيسووا الناس؟ هلا مثلا معاهم مريض معاهم انسان لازم انا اكيد يا بنتي
2: ايوه بس قصدنا انت المقصد هو لانه تعرفي السيكل النار
0: أيوة.
2: في حريم يطلعوا بالسكل نار هذه الايام
0: عندنا بعدن
2: ايوه
1: انتشرت بشكل كبير
0: كانت بصنعاء
1: لا الان بعدن
0: لا ايوه ايوه ايوه ايوه بالشيخ
1: ايوه
0: لا
1: ايوه
0: عندنا بعدن لا
1: الحمد لله
0: ايوه شفنا نحن
1: ايوه
0: شفنا حريم كده طلعوا بالسكل في سكل نار لانه في دعس في جلسه
1: ايوه
0: جنبه
1: ايوه هذه اللي بنتكلم أيوة. عليها
2: هو هذا
0: ليش كده ليش كده
2: خطير
0: في باصات صغار بيطلعوا دون السيارة ايش حدا بالسيكل النار ايش بدا كثير بالشيخ عندنا لا ما فيش كثير
1: ايوه
0: حبة عندنا بعدن كريتر لا مش كثير
1: يعني ايش الفرق عندكم الوعي زايد في كريتر
0: ايش
1: الوعي نسبة الوعي عندكم متطورة في كريتر
0: ايوه عندنا متطورات
2: ما لاصحاب عدن
0: لا عندنا ضيعونا ما كانت كده عدن عدن ام الدنيا اقول لك ام البخير والعافية أم الصدقة أم العطاء تمام ولا لا؟
1: أيوة
0: وجيرانك أخوك يعني أخوك بعيد جيرانك قريب حتى ما يقولوا لك شو يدخل باب عليك إيش فيه إيش ما فيه تمام ولا لا؟
1: أيوة
0: فين كان زمان يا بنتي؟ فين كان قلوبنا إحنا طيبة؟ الناس كله قلوبهم طيب من بعد المشاكل ده ما تحصلوش العافية ولا الأمان تمام ولا لا؟
1: أيوة أيوة
0: لكن ربنا بيفرج إن شاء الله من عنده
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله آمين. بيقع ان شاء الله احسن من اول
1: ان شاء الله
0: عدن تكون ام الدنيا
1: ان شاء الله
0: تمام ام الفقير والعتيم
1: ايوه
0: يا رب ان شاء الله ندعي والباقي على الله
2: ان شاء الله ان شاء
0: حبيبي.
2: الله يلا مع السلامة.
1: مع السلامه وشكرا على تواصلك وعلى اتصالك الكريم. طبعا يزيد الكثير من الناس بيشتكي من قبل من هذه الدراجات النارية ومشاكلها كثير يعني مش إلا خطورة الراكب عليها
2: أيوة.
1: أول شيء بيبدأوا من بعد فترة المساء طبعا فترة الظهيرة والصباح ما بيحبوا يركبوها السائقين لأنه الشمس فيحبوا يعني يركبوها من بعد العصر أو المغرب تحديدا فيعني بتصير عندنا بالمنصورة زي خلية النحل رايحين جايين أيوة لما الفجر ما حد بينام منهم. ثاني شيء بتصدر انبعاثات
2: غازات
1: غازات ايوه بتدخل للبيوت بتسبب امراض تحسسيه صدريه للناس، فمشاكلها يعني اكثر من نفعها. ونستقبل اتصال جديد، نقول يا مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: مساء الورد يا استاذ محمد، فضل.
3: كيفك يا خديجه؟
1: الحمد لله انا بخير.
3: زيد وعاصم كل
2: يا مرحبا فيك.
3: هيا المتصلين.
1: ايوه
3: زي ما ذكرتي صراحه بلام كلمتك، شو خذي مثلا عدن شو المستهدفه، خذي منصوره والله صح ما قلتي. أيوة. شارع المعهد المهني.
1: ايوه
3: يعني ليش ما وصل واصل الى الساعه 5 الفجر.
1: ايوه
3: علي يجي يدق هون ولا يعمل له حق هذا اللي خرج النفط حق الشكل اللي خرج الغاز.
1: أيوة.
3: يعطي صوت. أيوة. وغارح وكذا مستفز.
1: أيوة.
3: لكن انا اقول لك شجاع عدن صراحه هكذا كلمنا هذا من تول الاخرين، كان النظام كان ما فيش مدينه الا في القاهره ولا في عدن، كان مدير مرور محمد شاري يفوز الان في القاهره ما قشت في مكان المرور. المرور ايضا كان له هيبه. لان انا اقترح هكذا باختصار انك تخلي بنفسك الوقت، المرور يجب ان يعود لهيبته من خلال اولا يجب حتى لان المواطن صراحه في دخله كثير على عدن وماشي هيبه المرور زي ما اول كان عدن حضاره وثقافه. انا اقترحت المرور الاول وطبقت من قبل كان ديام مدير مرور والان ناصر يطبق. اللغات الامنيه في عدن منتشره ولا لا؟
1: ايوه
3: كل من لغات امنيه تروح عندها واحد مرور.
1: ايوه
3: وكل ما واحد يجي مستهتر من السيارات والدراجات وغيره اولا مشدد الدراجات اذا رفض على المرور، لان المرور يتقوى عليه بعضهم يقوم مسلحين ولا مضربتين ولا بالمتنفذ، لكن ما يكون جنبه النقطه العسكريه وهذا ما حصل قبل 3 سنوات على طول يقوى على القبض. هذا يكون نظام حديدي او ضبط اجراء اذا قام المرور. وهذا بيساعد مرور لان المرور يكون مدني مسكين، وبعضهم يقول لك مع زنط مع مسؤول ولا مع سلاح ولا مع عصابه ايش بيسوي المرور وحده؟ ما في شيبه، لكن يجب ان يكون كم من نقطه امنيه واحد مرور اللي قام المرور في الجولات وغيرها. اما واحد يستهتر يوقف المرور على طول النقطه الامنيه تدخل. هنا بتكون في هيبه في الناس ومصادرة الدراجات يبقى تصادر زي ما كانت تصادر اول. العقوبات كانت تتخذ تجارة التموين كانت تكون لها ايضا دورها. وانا ارى ان المحافظ بلغني اول امس انه سمعوا باللقاء المجتمعية واللقاء المجتمع المدني منظمة المجتمع المدني.
1: ايوه
3: نعم. واحد يوم الخميس.
1: ايوه
3: اجتمع بهم وانه قال اي مقترحات يعني خط ساخن حق المحافظة ما اذكر شرف لكم اياها الان، ممكن تاخذوه من المحافظة على اي واحد يشوف حاجة خطأ يتصل المحافظة والمحافظ مستعد يوجه بضبط هذه الامور. شرط انه ياخذ رقم السياره او رقم السيكل او كل منطقه حتى. المحافظ عنده استعداده وانه ممكن يتخذ اجراءات صارمه. لان شوف صراحه حتى اقولها هكذا دون اقل، حتى اللي بيقولها زحل وذا نازح يجي من الحديده ولا على طريق حضرموت في سياكل في الساحل.
1: أيوة.
3: يجي مع الدراجه حقه.
1: ايوه
3: مع الدراجه حقه وهذا اكتشفناه في 2015.
1: ايوه
3: يوم مع دراجاته في غسالتهم.
1: ايوه
3: تيجي يقول لك تشتغل. إذا كان بعد ذلك إنه هناك ظاهرة أمنية خطيرة، أنا كلمني واحد مدير أمن، نعم مدير أمن كلمني إنه دراجات بعضهم تستخدم من أمور خطيرة.
1: أيوة.
3: وهذا ما عانى في 2015.
1: أيوة.
3: أنا كان عند البلدية كان لما كانت الأقاعد وده كانوا يخرجوا بدراجات يقتلوا الناس.
1: أيوة.
3: قالوا واحد جنبي حريج بدراجة.
1: أيوة.
3: يعني كل أنا واحد صراحة تغطي موضوع مهم جدا.
1: أيوة.
3: مش إلا النظام حتى الأمن. لهذا أختصر أقول إنه على المرور ناصر أطفال يجمعني كل يجب أن يعيد التجربة 2015. كل نقطة عسكرية يطرح جنبها مرور، معلش لو رجع مرور كلهم لكن أسبوع أسبوعين بيكون فيه انضباط.
2: نعم.
1: تمام.
3: فشكرا لكم.
2: شكرا.
3: وباختصر النقطة ضيق وإن شاء الله خير.
2: إن شاء الله، شكرا جزيلا لك على اتصالك وعلى هذه المشاركة معنا والمعلومات القيمة اللي دائما تقدمها.
1: شكرا لك يا أستاذ محمد فضل.
2: وفعلا نتمنى يعني أنه المحافظة اتخذ خطوات جادة بخصوص هذا الموضوع، وخاصة أنه مثل ما سمعنا بالمكالمة مع الضيف مع العميد، لأنه يقول لك المسؤولية هي مسؤولية السلطات العليا، نحن كإدارة مرور أصبحنا مقيدين مش قادرين نسوي شيء. فهذه مشكلة لأنه كل واحد يقول أنا مش مسؤوليتي، هذا مسؤولية فلان وفلان.
1: صحيح.
2: فهذه يعني المواطن في الأخير ما بيجلس يتفرج عليكم كل. صحيح. واحد يقول للثاني هذا مسؤوليتك هذا مسؤوليتك. المواطن يشتي حل.
1: صحيح
2: يا جماعة، أنا كمواطن أنا الآن أنا أعتبرونا مواطن، أنا بالأخير مواطن أقول لكم اشتي حل، أنا تعبت من الموتورات والإزعاج والططططططط للشارع يعني.
1: صحيح.
2: خلص كفاية.
1: صحيح
2: يعني، وكمان عاكسين خط بالذات أكثر حاجة هذا الموتور أبو السيكل نار هذا أبو عجلة.
1: أيوة.
2: على جنب.
1: أيوة.
2: عاكسين خط.
1: أيوة.
2: واصل عاكسين خط بالذات فين بقول لكم، أتمنى إذا المرور يسمعوا يركزوا على هذا الموضوع. الخط حق الحجاز لما يروحوا لقول الضمران يجي يخرج لك من شارع القصر ويدخل لقول الضمران وهو عكس خط، يعني يلف لك الناس يدق الله على من يعني مش طبيعي،
1: ويمشي بطريقة متهورة كمان.
2: أيوة كمان طريقة عادة مستفزة يعني جدا أزمة صراحة.
1: فنتمنى لفتة كريمة من الجهات المعنية، ومثل ما تفضل أستاذ محمد فضل إن المحافظ عبد الرحمن شيخ وضع رقم أو خط ساخن، أي شخص عنده بلاغ أو شاف حادث أو شاف يعني مخالفة يتصل ويبلغ شكواه لمكتب المحافظ، ويجب أن يتم وضع رقم هذا الخط الساخن عبر العديد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. ونذهب الآن لقراءة التعليقات التي وردت إلينا اليوم عبر بوستر البرنامج من أبو خالد حلصم، يقول: قرار عمل كرسي جانبي للدراجات النارية جاء بعدما قامت حملة على الدراجات النارية من قبل، ولكن ربما عمل الكرسي الإضافي لم يتم بمواصفات مهنية سليمة، ومع أن هذه الدراجات وجودها أصبح ضرورة معيشية وتحتاج إلى تنظيم، وهي كالتالي: اعتماد ورش محددة ذات معايير مهنية سليمة لعمل هذا الكرسي، ترقيم هذه الدراجات، عمل فرزات مخصصة لهم كلا في مديريته، تحديد مواعيد للعمل، إلزامهم بتقديم مذكرة تعريفية من موقع السكن عبر اللجان المجتمعية في حالة حدوث أي مشكلة أو جريمة، عمل عقوبات وغرامات على المخالفين، فهؤلاء خلفهم عائلات وهذه وسيلة رزقهم الوحيد، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
2: ولدي هنا تعليق من ياسين العبد، تعليق جميل: معكم أحلى دائما، نحب نستمع إليكم من كل أعماق قلوبنا، أصواتكم جميلة وممتعة، أرسل إليكم تحياتي العاطرة الفواحة بزهور الورد والياسمين، أبعث لكم أحلى سلام لخديجة ويزيد وللمخرج عاصم حكيم مني ومن محبي إذاعتكم الحبيبة، نستمع إليكم. شكرا جزيلا يا ياسين العبد على هذا التعليق الجميل حقيقة، وجمال تعليقاتكم دوما ومتابعاتكم يعني هو شيء رائع، يعني دائما استمروا معنا.
1: صحيح. وأيضا لدينا تعليق من طه حسين، يقول: لو يغطي الكرسي مع السيكل يكون أفضل، خاصة للنساء. وأيضا أرد إلينا تعليق من أبو خالد حلصم عبر الواتساب، يتساءل: لماذا ما يتم ترقيم السيارات؟ وليش ما تضبطوا أو تعملوا لها فرزات؟ وخلصت عندك التعليقات؟ يبدو أننا قد قرأنا كل التعليقات التي وردت اليوم إلينا عبر برنامج بين الناس.
2: ودائما أنتوا تحبوا تشاركوا بالاتصالات أكثر من التعليقات، وهذا برضو شيء يعني إيجابي، كونوا اتصلوا أكثر.
1: وفي النهاية يزيد: تظل الدراجات النارية ذات الكرسي الجانبي حاجة معيشية لا يمكن تجاهلها، لكن استخدامها بأمان ومسؤولية مشتركة، فالتوعية والالتزام بقواعد السلامة وتنظيم حركة هذه الدراجات كفيلة بالحد من الحوادث وحماية الأرواح، مع الحفاظ على مصدر رزق الأسر التي تعتمد عليها. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا المساء من بين الناس، لنا لقاء جديد متجدد يجمعنا بكم بمشيئة الله في الغد مع موضوع جديد وترندات جديدة نستعرضها لكم حتى الملتقى.
2: نعم.
1: دمتم بأمان الله وحفظه.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، هنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والدلالة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد. ألا نشبه بعضنا، انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا، من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة. جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا. ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: البارحة رحل غلا داخلية
2: هب
1: هب، ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب، والحين طحت وطيحتي من سببها، جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها، ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها، من شفتها قلت أب أبب أبب، ما شفت والله مثلها أجمل، ولبها مكيجة خلقة ما تحتاج مكأب، وقوامها محتاج فزعة كعبها، وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر، ما تفرقها عن ذهبها، مدلعة من خال من أم من أب، وأحيانا شك إن الدلع في نسبها، وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب، كل شيء فيها زين حتى غضبها، اللي أزعلت ما تقول لي غير، وأنا تلذذ كل ما أسمعه وعتبها، واللي أرضت واللي أرضت يبين وش داخل اللب، من بيض نيتها وزايد أدبها، وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب، بتلاحق كل عرق كسبها، تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها، يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر محسن.
3: يا سلام، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

موجز لأهم الأنباء من راديو عدن للغد، أهلا بكم. في الشأن المحلي، ناقشت الورشة الثالثة لتطوير برنامج دبلوم القبالة التقنية اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن المكونات الرئيسية للبرنامج ومخرجاته التعليمية بما يتوافق مع رؤية ورسالة المعاهد الصحية والكفايات المهنية المطلوبة والمعايير الأكاديمية الوطنية المرجعية. اختتم مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالعاصمة المؤقتة عدن مرحلة القبول والتسجيل للعام الدراسي 2026-2027 في مختلف المعاهد التقنية والمهنية التابعة للمكتب. عربيا ودوليا، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية بما في ذلك ما تضرر منها المدنيون والبنية التحتية للطاقة والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. كشف الدفاع المدني السعودي عن زوال الخطر من المحافظات ومدن السعودية وذلك عقب إطلاق صافرات الإنذار المبكر لحالة الطوارئ في المدن التالية: الرياض، جدة، جازان وأبها. وشدد الدفاع المدني السعودي على ضرورة تجنب تداول الشائعات والمقاطع المجهولة مؤكدا أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية. وفي الشأن الاقتصادي، تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي إذ بدد انحسار المخاوف حيال انقطاع الإمدادات السعودية القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وسط اندلاع اشتباكات جديدة بين السعودية وحركة الحوثيين في اليمن. تشهد سوق السيارات في بريطانيا حالة من القلق الواسع بعد أن أدخل الاتحاد الأوروبي تغييرات جديدة على قواعده وقوانينه قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تأثير هائل على أسعار السيارات في بريطانيا، حيث من المرجح أن تشهد الأسعار ارتفاعا كبيرا خلال الفترة القليلة المقبلة. رياضيا، أعلن نادي إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت وفاة مهاجم منتخب إيطاليا السابق ساندرو ماتسولا عن عمر يناهز 83 عاما. عاد جرايم سونس أسطورة ليفربول الإنجليزي إلى مهاجمة النجم المصري محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي حاليا، وحمله المسؤولية الكاملة في تراجع مستوى الفريق الموسم الماضي وفشله بالدفاع عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل رحيله. ختام الموجز الإخباري، كنت معكم أنا يزيد سيف من راديو عدن الغد. للمزيد من الأخبار زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. تحياتي.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعن ابو ذا الرمش كيف اني من اسبابه هجن.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل احتياجاتك في مكان واحد. مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
3: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
2: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
2: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
3: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
4: مستقبلك يبدأ من هنا.
5: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: صمتا جميلا، صمت جميلة يا أخي. التزم بما تعرف ولا تزاحم في مكان ليس مكانك. لا تصدق أنك من البقية الباقية من العقلاء. كل رأي وفكرة وقضية لابد أن ضع بصمتك. إذا راودك هذا الشعور فاعلم أن وضعك صعب. اجلس مع نفسك، خذ نفس وأعد النظر في الطريق الذي تسير فيه. يحذرك خالقك من أن تقع في شرك التعالي وتدعي علما لا تحسن. سلام عليكم.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.